0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا نار طفي من دموعي لهبكي، واطفي سعير بين الأضلاع مكنون، حر اللهيب اللي بصدري غلبكي، وقت مجحي من خايف الناس يدرون. ضايت وعيني من ظن الشوق تشكي، من عين عين ما رأت مثلها عيون، وتسيح جمر فوق جمرك وتبكي، بشد من بركان في صدر محزون. غدار ماد الشوق حرت حطبكي، في قلب منهوب بالألحاظ مطعون. ليت الزمان يصدني عن شبكي، ولا نشبت وياك عسل قانون، ولا عربنا تلتمس من عربكي، واقرب من القراب وياك ينكون. شوف روحي اللي متلفة من سببكي، وقلبي عرض له على حد مسنون. أطرب وغني من هواكي وطربكي، واجيد بنغام على كل ملحون. هذا التذكر والبكاء من سببكي، يوم اختلط دمع ولهب هاجت شجون.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية.
1: تسمح أثقل عليك بزحمة أشواقي، ضيقت بالقلب شوف وفاضت عروقي، من زود ليلك بليلك ضجت أعماقي، خذ كل ليلك وعطني منك حقوقي. يا طيب النفس يا من تسكن أفاقي، مالك من النفس غير المنزل الفوقي، لي من نزلت معلوقي شرهت أحداقي، ولي من نزلت بعيوني شره معلوقي، ما طاعن المرضعات يفكن وثاقي، يوم لقن فيك بعد غروبي شروقي، ما تسمح مروتي ولا تسمح أخلاقي، أرضى بغيرك ولا يسمح بعد ذوقي، ما دام لي يوم واحد في العمر باقي، تظل بين البشر للموت معشوقي. كل ما تأملت ماضينا على وراقي، عليك يا ريت بعد الآه طاروقي. تسمح أثقل عليك بزحمة أشواقي، ضيقت بالقلب شوق وفاضت عروقي.
0: على الخليجية.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر
1: وحب الفزع هو قلبي فزوع،
2: وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة.
1: لأن الحياة بلا مشاعر،
2: الحياة بلا مشاعر
1: خجولة.
3: الناس ليسوا سوى في الكره والامتنان، ولم تكن يوما من أيامها كاملة، ولا جرحني فلان أقول من هو فلان، ما عامله بالذي يبغيني، أعامله أحشم وذيب وأقدر صهيلة الحصان، وصد عن كل رجل همتها خاملها. والحكمة من الشعر والسحر سحر البيان، اجتمعت اثنينها في فكرة شاملها، ما فيه فارس على فارس يحب الهوان، الصامل يقدر أهل الوقفة، الصاملها يستحقر الرمح نفسه لا طعن له جبان، ما بالك فارس وقت اللقى حاملة.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

صوتك عيونك شفاتك يدك على زيد الكلك اشتاق وانت شفيك متثاق لك احترق لك ولا ولا انكتب لك قصيد والشعر كم تباها كل ما راق لك والشعر كم

0: الله على رقته، والله على دمه، أغلى الغنايم إذا غنم لي علوم. أرتاح من راحته،
1: أرتاح من راحته،
0: واهتم من همه، واحزن على غيبته، واستر بقدومه، يهمس وانا اغرق في ديت الموت،
1: في ديت الموت
0: في يمه.

ويا قلب يلي ورثك جروح والام بليتني ما هو بنا اللي بليتك ولعتني من عادني في الهوى خام واشرفت بي وانا اخطامك عطيتك طعتك وزبدة طاعتك هم وهيام الله كتب لي واستهرت وعصيتك.

0: وقتي اللي كثرت أيامه السود
1: وشحت معاها أيامي المستقرة وحزني اللي قادني للبكاء قود من بعد ساعات الفرح والمسرة
2: من بعد ساعات الفرح والمسرة.

0: في ميدان الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: الليل يا بيت العنا والعجائب، كم فيك من وجد وهموم ومواويل، بي من سبايب فاتنات الهدايب لطرفها المكحل بدون تكحيل. مهرة جموحة نافرة ما تقارب، ويا حب ترويضي ليفالك الحيل. وبي من صنوف الشوق حاضر وغايب، شكيت من هالويل لي يتلف الحيل، والشوق نار ومن غريب الغرايب إذا ضواك الشوق يا مبرد الليل. والشوق برد وصاحب الشوق ذايب، من في عجيب أمره يحل المعاضيل.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: 1009 الأغاني الخليجية.

0: الخليجية 1009.
1: المرأة روح المكان ومكان الروح. حوالي 70% الخريجين هم من العناصر النسائية. لو تروح المكتبي 85 من العصر النسائي. فنتعشم فيهم الخير. العنصر النسائي يجتهدون ويتعلمون أكثر. لهم مستقبل كبير.
2: يوم المرأة الإماراتية.
3: 1009.
0: الجو جوكم.

0: ولي العهد الأمين وتمكين المواطنين لبناء قوي ورصين يعزز قدرات المبدعين. قدرات المبدعين.
1: أنا أحب مو بإنجاز حمدان، أنا أحب إنجاز فريق العهد.
2: صحيح.
1: حمدان ما يقدر روحه، مكتوم محمد ما يقدر روحه، حمدان يبقى فريق عمل، يبقى الشباب مثل هذيلة هم اللي ينجزون.
0: يسير نحو الهدف بيقين لتحقيق رؤية دبي بإرادة وإصرار لا يلين ولا يستكين. حمدان بن محمد 20 عاما رئيسا للمجلس التنفيذي.
3: الخليجية 1009.

0: على الخليجية
1: وش غير طاعت علي سيدة الغي
2: تبهر سفينة دولة الفخر بالسلام
3: لا طاح قدرك من عيونه أخايك لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة ما كل شي بك تطوله يا حمدان احساسك يوافق بانك تطوله
1: واللي يا عين ريمنا يفله قناص يا بعد من عرفته واغلى واحب ما الغصن سكن فيها الهوى مخلاص لو تقول الوداع بصوتك الناحب ينطحن حب روس عزمها عواص بينما روسنا ما زال فيها حب أنت غالية وعذال الوصال أرخاص لجل عينك عليهم كلهم ساحب لك مكان وراء عوج الحنايا خاص ما صخابه لغيرك صدري الراحب فيه بيت انكتبه إنسان فيها خلاص وانكره يوم تقفي والزمن شاحب قنبلة أدت المقتل 3 أشخاص قد يعادل خطرها صدت الصاحب
0: أشعار فزاع على الخليجية واحد صفر

0: صمت بلا صورة.
1: تحمل زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية أهمية خاصة في مسار العلاقات بين البلدين، وتعكس حرصا مشتركا على تعزيز الشراكة الإماراتية الألمانية وتوسيع مجالاتها
2: من الخليج إلى أوروبا. ترسم دولة الإمارات العربية المتحدة حضورها الدولي بسياسة خارجية تقوم على التوازن وتعدد الشراكات وتحويل العلاقات إلى فرص.
3: تطورت الشراكة الإماراتية الألمانية في مجال الطاقة منذ عام 2017 من الحوار وتبادل الخبرات إلى شراكة استراتيجية تشمل أمن الطاقة والطاقة النظيفة والاستثمار والتكنولوجيا والابتكار.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: سلام الله عليكم، هذه أولى جولاتنا الإخبارية لصباح هذا اليوم من ARN، والتي أرافقكم فيها أنا عامر النقيب، وأفتتح البث المباشر لإذاعتي العربية والخليجية. والبداية مع عناوين هذه النشرة: رئيس الدولة يبدأ اليوم زيارة دولة إلى ألمانيا. بتوجيهات محمد بن راشد، دبي الإنسانية تسير شحنة جوية إغاثية إلى نيبال. وفي الأردن اعتراض وتدمير 18 صاروخا إيرانيا وسقوط 2 في مناطق خالية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: صباح الخير، وإلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية. يبدأ اليوم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله زيارة دولة إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية. ويبحث صاحب السمو رئيس الدولة خلال هذه الزيارة مع رئيس ألمانيا فرانك فالتر شتاينماير والمستشار الاتحادي لألمانيا فريدريش ميرتز مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وفرص تطويرهما. حول هذه الزيارة تحدث لمركز أخبار ARN سعادة أحمد العطار سفير دولة الإمارات لدى ألمانيا.
5: الإمارات من أكبر شركاء ألمانيا الاستراتيجيين في منطقتنا، نعتبر ألمانيا أكبر شريك استراتيجي لنا في أوروبا بالإضافة لدول أخرى، اقتصاديا على مستوى المؤسسات، على مستوى التبادل التجاري، على مستوى رحلات الطيران. ألمانيا هي الشريك في أوروبا اليوم، بيئة التجارة، بيئة العمل الإماراتية، الإيكو سيستم اللي خلقناه في الإمارات متميز دوليا، وهذا شيء يجذب الشركات الألمانية والشراكات مع الشركات الألمانية، وأيضا زيارات من قبل المسؤولين الألمان إلى الإمارات. هذه أول زيارة دولة في تاريخ الحكومة الحالية، زيارة الدولة لا تحصل كل سنة، وتعتبر شيء مميز في العلاقات الدبلوماسية الألمانية، طبعا يرفع من مستوى دولة الإمارات في الصحافة والمؤسسات الألمانية.
4: حين تلتقي الرؤية الإماراتية بالدقة الألمانية، لا يكون الحديث عن تعاون عابر بل عن شراكة تبنى على المصالح العميقة، اقتصاد يتكامل وطاقة تتحول وأمن يتعزز. المزيد في التقرير التالي مع الزميلة صفاء رزق.
6: ماذا يحدث عندما تلتقي الرؤية الإماراتية بالدقة الألمانية؟ أكثر من 5 عقود من العلاقات جمعت الإمارات وألمانيا، لكنها لم تبقى مجرد علاقة دبلوماسية بدأت عام 1972. هذه العلاقة تحولت مع الوقت إلى شراكة استراتيجية راسخة بدأت ملامحها عام 2004 واتسعت اليوم لتشمل السياسة، الأمن، الدفاع، التجارة، الاستثمار، الطاقة، الصناعة، التكنولوجيا والثقافة. واليوم تأتي زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى ألمانيا في لحظة مهمة، لحظة تشهد زخما واضحا في التواصل السياسي والزيارات المتبادلة ومسارات تعاون أوسع خلال عامي 2025-2026. العلاقات الإماراتية الألمانية لم تعد مجرد محطات منفصلة، بل حواراً مستمراً وشراكة مؤسسية ورؤية مشتركة لمستقبل أكثر تعاوناً وابتكاراً. من أبوظبي إلى برلين، شراكة تتجدد وفرص تبنى ومستقبل يكتبه التعاون.
4: جولة أخبار الصباح الأولى مستمرة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. سيرت دبي الإنسانية شحنة جوية إغاثية إلى نيبال إثر الفيضانات المدمرة دعما لجهود المجتمع الدولي في التصدي للأزمة الإنسانية الناجمة عن الفيضانات التي ضربت نيبال في الشهر الماضي. هذا وصلت الشحنة إلى كاتماندو محملة بنحو 74 طن متريا من المواد الإغاثية على متن طائرة تشغلها الإمارات للشحن الجوي انطلقت من مطار آل مكتوم الدولي. أكدت وزارة الخارجية أن حكومة دولة الإمارات لا تعلق على ما ينشر في وسائل الإعلام من تقارير أو تكهنات بشأن المحادثات بين قادة الحكومات، وأضافت أنه منذ 7 أكتوبر تركزت جهود دولة الإمارات على خفض التصعيد.

0: المواهب القرآنية المتميزة الذين ينتمون إلى 46 جنسية. إبراهيم جاسم المنصوري مدير جائزة دبي الدورية للقرآن الكريم بالإنابة تحدث لمركز أخبار ARN حول ذلك.
1: بدأت أعمال التقييم في المرحلة الثانية للدورة 29 لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، والتي تقام خلال الفترة من 1 إلى 14 سبتمبر 2026. هذه المرحلة يشارك فيها 424 متسابق ومتسابقة من 46 جنسية، منهم 321 متسابق في فئة الذكور فوق 16 عام، و53 متسابق من الذكور أقل من 16 عام، و50 متسابقة من الإناث في فئة أقل من 16 عام. تتولى أعمال التقييم لجنة تحكيم متخصصة وفق معايير دقيقة تشمل جمال الصوت وحسن الأداء وأحكام التجويد، وتجرى أعمال التحكيم باستخدام منظومة تقنية حديثة ومتطورة تسهم في تسهيل عملية التقييم ورفع كفاءة ودقة أعمال التحكيم.
0: الأخبار مستمرة.
2: الأخبار من شبكة ARN.
0: إلى الأردن، حيث أعلنت القوات المسلحة الأردنية أن المملكة الأردنية الهاشمية تعرضت في الساعات الماضية لاعتداء صاروخي مصدره الأراضي الإيرانية، حيث تعاملت منظومات الدفاع الجوية الأردنية مع 20 صاروخا باليستيا أطلقت باتجاه الأراضي الأردنية، وتمكنت من اعتراض وتدمير 18 منها، فيما سقط صاروخان في مناطق خالية. رحبت الرئاسة الفلسطينية بقرار بريطانيا بحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، فيما نددت إسرائيل بالخطوة وتوعدت بالرد عليها. هذا وأشادت الرئاسة الفلسطينية في بيان بقرار 12 دولة من بينهم بريطانيا وفرنسا بفرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية، ووصفتها بأن خطوة مهمة لمواجهة منظومة الاستيطان ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين. في أخبار العالم لهذا الصباح أيضا، تسبب خلل فني في نظام مراقبة الحركة الجوية في إلغاء نحو 1100 رحلة جوية من وإلى مطارات بريطانيا، ما أحدث اضطرابات واسعة في حركة الطيران. وبحلول الساعة السابعة بتوقيت غرينتش بلغ عدد الرحلات الملغاة 1055 رحلة، كما أعلن موقع فلايت رادار 24 المتخصص في تتبع حركة الطيران. وقالت هيئة مراقبة الحركة الجوية البريطانية إن الخلل تمت معالجته وعادت العمليات إلى طبيعتها، لكنها أوضحت أن التعافي استغرق وقتا أطول من المتوقع، مما أدى إلى تراكم الرحلات مقدمة اعتذارها للمسافرين. بهذا الخبر مستمعين نصل إلى ختام جولتنا، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
2: الأخبار من شبكة ARN.
3: الساعة 7 في استديوهات الخليجية، وصبحكم الله بالخير.
4: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
5: الخليجية.
6: الخليجية.
3: اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
7: والله راحت يبدا.
8: الساعة 7:07.
9: ها، طلبت الكوفي؟
8: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
10: A few moments later.
11: ما أدري وين أسير اليوم.
12: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تسير؟
3: 707 مع عهود عبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح،
13: بالتعاون مع جزيرة

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ودرجات الحرارة متقاربة ما بين العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 40 المنامة 33 38 الدوحة 32 41 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29 38 أما الكويت 32 38 وأخيرا الرياض 29 41.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: بالتعاون مع جزيرة

أسعد الله صباحكم يا مرحبا ساعة لكل من يسمعنا ويتابعنا على هو الخليجية 1009. يوم جديد يجمعنا وياكم ب707 ساعة الحين 7:07 عندنا هني في الاستديو. هذا هو سر برنامجنا، نبتدي وياكم دائما بهذا الموعد، هذا الموعد اللي ننطلق فيه بكل طاقتنا ونبتدي يومنا عند الساعة 7:07. يا مرحبا الساعة، اليوم الأربعاء 9 سبتمبر، وصلنا إلى منتصف الأسبوع، يومين تمانا يومين فقط ونوصل للويكند. فيلا خلونا نشد الهمة نخلص هذا الأسبوع، ننهي أكيد كل المهام اللي علينا ننجزها أول بأول. ما نراكم شيء جماعة الخير، يعني يمكن أصعب شيء على الواحد يوم يراكم، سهلة أنك تقول بسويها بعدين، أعطوني بس شي نص ساعة وبكمل الشغلة هذه، شغلة ورا شغلة، سالفة ورا سالفة، مهمة ورا مهمة، تاسك ورا تاسك، تشوف عمرك آخر الأسبوع مجمع لك تشكيلة من المهام اللي لم تنتهي. ليش؟ لأنه أجلنا. فحلو ان الواحد يعني اول باول خلص امورك عمي، خلص امورك، لا تراكم الامور عسب توصل لنهايه الاسبوع ان شاء الله تعالى، وانت تكون مرتاح وتستمتع بالويكند اكيد باحلى طريقه ممكنه. ابتدينا وياكم 707، مستمرين إن شاء الله تعالى إلى الساعة 10 صباحا. دائما نسعد بتواصلكم ويانا على رقم الاسمس 4000، وأيضا عبر تطبيق الخليجي عبر الرسائل النصية المجانية. تحية طيبة لك أختي عبير، صباح النور والسرور، يا مرحب الساعة. خلونا ننتقل لهاي المحطة الغنائية من عبد المجيد عبد الله، وبنرجع نتابع وياكم 707 على هو الخليجية 1009. سمعتوا ألبوم عبد المجيد الجديد؟ أوف روعة، يعني بالنا نسمعه، وأكيد بنسمع أغاني عبد المجيد الجديدة دائما على هو الخليجية 1009.

0: على الخليجية.
1: أنا وعوذ بك يا رب من كلمة أنا، عبد وهبته من بديعات المواهب، ما وهبت آمنت بك وسلمت لك أمري، وأنا وأنا وأنا المنتهي كل أربعاء والمبتدي في كل سبت، أخاطب عقول الرجال الفاهمة وأنا هنا، وليا أش الله أمرني ما تحاكيت وكذبت، أجمل نساء الأرض غنت لي بصوت الله لنا، وأنا الفقير اللي رزقها الله بمرعى كل نبت، طرقا عرض فستانها الأزرق خطر غصن القنا، نازل على الوادي بنا يشرب وأنا قبله شربت حبيتها لين انفرط سلسالها بعد وعنا، وابعدت عنها في حياتي كثر ما عنها قربت، قولولها يجمل نساء الأرض أما آنا لنا أن ننهي الحلم القديم ونكبة الغايات كبت.
0: أشعار أشعار على الخليجية.
2: تبحثون عن وقت أطول للعب بسعر أفضل؟ عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي تمنح أطفالكم دخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهم فقط. استمتعوا بمزيد من اللعب والمرح طوال الشهر، زوروا فان سيتي اليوم.
3: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز، وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما، أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
4: موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة، اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام. جميع الأسواق تطبيق واحد مع CFI الوسيط الرائد في الإمارات، يمكنك تداول العملات والأسهم والسلع وعقود الفروقات على العملات الرقمية وغيرها الكثير بكل سهولة وفي أي وقت ومن أي مكان. استفد من وسائل الإيداع المتعددة وعمليات السحب السريعة وفروقات الأسعار التنافسية وتنفيذ فائق السرعة. حمل تطبيق CFI اليوم من أبل ستور أو جوجل بلاي وابدأ التداول. CFI Financial Markets LLC هي شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في الإمارات. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
5: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة المطار ذات التركيز الاستراتيجي على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، توفر لعملائها فرصا استثمارية متنوعة وخدمات متميزة في موقع واحد. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
6: أجراس المدارس ردت الدق مرة ثانية. الخليجية 1009 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وفي كل زيارة بنوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة إلى سماعات الخليجية 1009 اللاسلكية وهدايا كثيرة. وبعد عندنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم الحين عبر موقع الخليجية 1009.ae، ممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكم ونفاجئكم انت وزملائكم بجوائزنا. العودة الى المدارس على الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، جود سول فودز، اقلام جي جيز، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بانك.
7: العودة الى المدارس برعاية انستا شوب،
3: استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله يرد درب السلام لكم جميعا وين ما كانت وجهتكم. في هذه الأوقات دائما تكون الكثافة موجودة في الطرق الحيوية للقادمين إلى دبي من الشارجة عبر شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد. طبعا الكثافة في هالشارعين يعني دائما الكثافة تكون موجودة, وأيضا شارع الإمارات بعض الكثافة المرورية حتى هذه اللحظة كثافة خفيفة جدا بالاتجاه إلى الشارجة. داخل دبي الكثافة موجودة حاليا على شارع راس الخور, بيكون تحديدا خلف منطقة بزنس بي ووجود حادثين مروريين. إن شاء الله الحوادث تكون بسيطة يا رب. وأكيد بالنسبة لشارع الشيخ زايد أمور طيبة حتى هذه اللحظة, وبالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي والقادمين منها الحمد لله رب العالمين حركة جدا طبيعية وانسيابية. تصرون يا رب وجهاتكم كلها بالسلامة وهالله الله بعماركم.
3: احجزوا إجازتكم في جزيرة ياس واستمتعوا بإقامات فندقية استثنائية ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة. احجزوا الآن عبر yasisland.com. بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي
4: نوجه التحية الصباحية لكل اللي يسمعون, ونحن نعود مجددا من خلال 707 من خلال ساعتنا الأولى. ما يعدي يسعد صباحه, تصبح عليك يا عبد الله,
2: صباح الخير.
4: وتقول يوم الأربعاء خلاص بالنسبة لي بداية الويكند, البطارية خلاص فصلت. لا لا لا تحملي أرجوك,
2: عندك أربعة وخميس وجمعة, لا
4: اشحنيها على الأقل لين النص ولا الثلاث أرباع.
2: هي لعب.
4: محمد فاضل حياك الله ويا مرحبا بك. عندنا أيضا مشاركة وصلت من مريم وميثة وسيف وراشد وآمن الشامسي, صبحكم الله بالخير. يهنون خالتهم فاطمة بيوم ميلادها ويقولوا لها كل عام وهي بخير وسعادة, مدلعينها بعد يقولوا لها خالو تامي. خالو تامي كل عام وانتي بخير يا خالو,
2: كل عام وانتي بخير العمر كله يا رب.
4: إذن في هذه اللحظات نعود مجددا, والتفاصيل اليوم بما أنه وصلنا إلى يوم الأربعاء,
2: نعم
4: عندنا يعني بعض الأشياء اللي نبغي نتناقش فيها وياكم.
2: نعم خلنا نتكلم عن موضوع صراحة في ناس يعني ماخذينه كلايف ستايل, وفي ناس يحسون أن هذه النقطة ما يعني مو بوايد أوكي, ما يحسون عمارهم يسوونها. أنا أتكلم عن مكافأة النفس. الحين حلو يوم تنجزين شيء عهود تحسين بفرحة صح؟
4: نعم.
2: وعشان توثقين هذه الفرحة تيبي لك هدية بسيطة شيء في خاطرك.
4: نعم.
2: مو بشرط أنها بسيطة, يعني تبينها بسيطة تبينها كبيرة, شيء يفرح قلبك عرفتي بهذه. نعم. خلنا نقول لهذا الإنجاز. فأنتوا كيفكم مع مكافأة النفس؟ تحسون أن الواحد فعلاً حلو انه يكافئ نفسه, ولا تحسون انه لا خلاص انه انجز اللي انجزه والحياه تمشي؟ شو رايك عهود؟
4: شوف هناك يعني خلونا نقول بعض الاشياء اللي يمكن سهله الانجاز ويمكن من الامور اللي اعتدناها, لكن احنا دائما نبغي نذكر مستمعينا بان اي عمل انت تقوم فيه وتنجزه سواء على الصعيد الشخصي ولا على الصعيد المهني, تاكد بان هاي نعمه انك اول شيء قدرت انك تنجزه. هذا واحد. اثنين, فكرة مكافأة الذات ومكافأة النفس ترى شيء جميل وثقافة جميلة بالمناسبة, ولا فيها على فكرة تكلفة زايدة ممكن الإنسان والله يعني تخترب ميزانيته إذا صار وكافأ نفسه. ترى المكافأة حتى في بعض الأحيان قد تكون يعني رمزية أو عينية. تدري بشو عبد الله؟ لو حتى ما ياب شيء لنفسه قرر اليوم أنه يطلع ويتعشى في مطعم هو يحبه مطل على إطلالة جميلة, هذا بالنسبة لي مكافأة للذات أنه هو سوى هذا الإنجاز.
2: صحيح.
4: بس نحن خلنا نتكلم عشان ما نبالغ في مكافأة الذات, مع أن الذات تستاهل الصراحة طول الوقت, لكن خلنا ما يعني نبالغ في هذا الموضوع لأن الإنسان عنده تايم لاين في حياته.
2: هي.
4: وفي هذا التايم لاين في فترة ما يقول أنا عندي يعني في هذا الخط الزمني في الوقت الفلاني أنا أبغي أكون مخلص هذا المشروع ومنجزنا بطريقة المثالية.
2: هي.
4: فتمر هاي الفترة سواء كانت بالأشهر أو يمكن حتى بالسنين ويصل إلى هذا الإنجاز وفعلا يحققه مثل ما هو يبغي.
2: بالضبط.
4: هني يعني صراحة عيب إذا ما كافأت نفسك.
2: أكيد
4: تستاهل أنت تكافئ نفسك. نفس الشيء على فكرة حتى لو كان في مشروع خلنا نقول خذ منك 3 شهور يوم. تكلم عن المشاريع ترى مو دائما هذا المصطلح مرتبط بالأعمال أو بالوظيفة. في أشياء خاصة فينا نحن سواء مثلا والله إنسان قرر أنه ينزل مثلا 5 كيلو من الفاتس من الدهون وصل لهذا الإنجاز في 3 شهور ما يستاهل يكافئ نفسه؟
2: طبعاً طبعاً
4: هذا سبحان الله شيء يعني خلنا نقول عبارة عن وقود للإنسان ولحماسه الدائم ولإنجازاته المستمرة. فأنا مع أن الواحد يكافئ نفسه في بعض الأمور وفي بعض الظروف وفي بعض الإنجازات ويمكن التحديات اللي مرت عليه في حياته. تدري عبد الله ساعات شو بعد؟
2: شو؟
4: ساعات الإنسان يكون غارق في دوامة يمكن حزن، غارق يمكن في دوامة اكتئاب، لكن استعان برب العالمين أولا وقرر هو يدفع نفسه ويصير عند الناس المختصين عشان يطلع من هاي الدائرة. هو يبغى يطلع نفسه. هذا ما يستاهل إنه يكافئ نفسه؟
2: طبعا يستاهل.
4: وغير على فكرة يوم أنت تكافئ نفسك غير عن يوم يجي حد ويكافئك.
2: هذا موضوع ثاني هذا موضوع ثاني. وفعلا يعني دائما يقولون أن الواحد يوم يسعد الناس الثانية ترى هذا شعور حلو. وصدقيني سعادة بتيج أنت بعد.
4: صحيح.
2: يعني تسعدين هذا الشخص وأنت بتسعدين بسعادته. زين شو رأيك
0: Dear me.
2: نسأل مستمعينا شو الإنجاز اللي تبغى تنجزه وتكافئ نفسك عليه.
4: حلو. شو رأيك إنجاز تنجزه وتكافئ نفسك عليه؟
2: هي.
4: أول شيء دير مي، متعودين أنتوا عادة في الرسائل والإيميلات تشوفون دير فلان
2: بالضبط
4: صح؟ اليوم لا، دير مي أنت الشخص المستهدف، هذه الرسالة لنفسك، بس أنت وين بتبعثها وين بتطرشها؟ قلنا وهي محفوظة عندنا
2: بالضبط.
4: عشان نذكرك لو عطيتنا المدة وقلت لنا عقب 3 شهور ترى عقب 3 شهور بنيك بنقول لك ها فلان ترى أنت طرشت لنا هاي الرسالة قلت فيها دير مي ونبغي نعرف أنجزت كافأت نفسك. فهذا اللي نبغي نعرفه منكم وشو الإنجاز
2: بالضبط. شو الإنجاز اللي تبغى تنجزه عشان تكافئ نفسك شو ما كان يكون شو ما إن شاء الله شيء بسيط جدا.
4: في شيء في بالك عبد الله؟
2: أنا حاليا أكمل رحلة النزول نزول الوزن.
4: جميل.
2: عندي تارجت أبغى أوصل له
4: في فترة معينة؟
2: صراحة لا، لأن بعدني قاعد أحاول أفهم الوضع اللي أنا فيه عرفتي، لأن الحين وصلت لمرحلة أن النزول يكون أبطأ عن البداية. البداية كانت سريعة.
4: نعم.
2: عرفتي، فالحين أنا واصل لمرحلة بسيطة.
4: نعم أوكي، يعني نعطيك لنهاية السنة عبد الله عشان عاد مرة ثانية لازم أجلس وياك
2: لازم خلاص
4: نسألك قدام المستمعين.
2: التارجت مالي أني على نهاية ديسمبر أكون نازل الوزن اللي أبغى أنزله واللي هو 12 كيلو إن شاء الله تعالى.
4: الحين بنسحب الريكورد ترى.
2: أوكي اسحبي هذا وها بفتح لك الصفحة الحين
4: لشهر ديسمبر وهذا اللي بننتظره من مستمعينا. شو الإنجاز اللي تبغون تنجزونه؟ حطوا الفترة اللي أنتوا تبغونها إن شاء الله لو كانت سنة. وشو ممكن تكافئون نفسكم؟ وليس بالضرورة دائما المكافأة تكون مكافأة فخمة قيمة مع أن أنتم أكيد تستاهلون. بس يعني ساعات الواحد يبغي بس مكافأة بسيطة في
2: صحيح
4: حياته.
2: صحيح
4: هذا
2: صحيح
4: اللي بننتظره منكم من خلال دير مي.
0: دير مي.

0: في ناس تعيش على السفر وغيرهم على الكوفي والسوالف،
1: وناس تعيش للرياضة،
2: وهناك اللي شغفهم يبدأ من فكرة صغيرة وتكبر.
3: بس تدرون
4: مهما اختلفت اهتماماتنا في شيء واحد يجمعنا، ان كل واحد فينا عنده شيء يحب يسمع عنه اكثر.
1: ترند،
0: قصص، ناس ملهمة،
1: تجارب
0: وضحك مثلا، وكل شيء يهمكم ويشبه يومكم، هذا مكانكم. لايف هاب مع اليازي عبيد من الاثنين لين الجمعة، من ثنتين لين خمس العصر، على الخليجية 1009.

0: احجزوا إجازتكم واستمتعوا بإقامة فندقية استثنائية ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة. احجزوا الحين عبر yasisland.com.
1: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
2: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
3: روائع عمان بانتظاركم معدناتها للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة. عيشوا أجواء الخريف في ظفار أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 دناتا أو زوروا فرع دناتا للسفريات الأقرب إليكم.
4: دناتا خيرات تبكى.
5: أجراس المدارس ردت الدق مرة ثانية. الخليجية 1009 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وفي كل زيارة بنوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة إلى سماعات الخليجية 1009 اللاسلكية وهدايا كثيرة. وبعد عندنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم الحين عبر موقع الخليجية 1009.ae. ممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكم ونفاجئكم انت وزملائكم بجوائزنا. العودة الى المدارس على الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، جود سول فودز، اقلام جي جيز، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بانك.
6: استعدوا للعودة الى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا ات سكيبلي اب على انستغرام لتدخلوا السحب على ايباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز اخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والاحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.

0: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
1: أوه الوقت شغالي طوف يا جماعة الخير. هاي نهاية ساعتنا الأولى من أكيد 707 على هو الخليجية 1009، واليوم اليوم المنتظر لأصدقائنا الطلاب.
2: نعم، تاريخ 9/9/2026 إن شاء الله الساعة 11 المساء بنتواجد في مدارس الإمارات الوطنية في منطقة الخوانيج في دبي.
1: نعم الصبح.
2: نعم الصبح لفئات دراسية معينة بنكون وياهم، بنلعب وياهم إن شاء الله، وعندنا ألعاب وفيها الكثير من التحديات وتعتمد إذا عيالكم متريين عدل ولا لا عشان يركزون. طبعا احنا لازم نذكركم بأن في موسم العودة إلى المدارس وحملة العودة إلى المدارس مع الخليجية 1009، أنتوا إلى الآن تقدرون تدخلون على موقعنا 1009.ae بتشوفون مستطيل كبير اسمه العودة إلى المدارس أو باك تو سكول، اضغطوا عليه وتقدرون تسجلون بياناتكم، اسم الطالب، أرقام تليفوناتكم أنتوا كأولياء أمور أو حتى كمعلمين من طاقم التدريس، اسم المدارس، كل هاي التفاصيل يعني مألوفة بالنسبة لأولياء الأمور أو الطاقم التدريسي. سووا سبمت، من بعد ذلك قد يقع الاختيار على اسم المدرسة وتكون مدرستكم هي المدرسة القادمة اللي بنزورها إن شاء الله، وبنقدم جوائز قيمة لأبنائكم. البارحة خذنا كذا لمحة على بعض الجوائز اللي إن شاء الله اليوم بنقدمها في اليوم 3 tablets.
1: أيوة
2: ثلاث أجهزة تابلتس مقدمة من سكيبلي بدعم الراك بانك وغير الجوائز الباقية اللي بتكون موجودة ويانا. فنبغيكم تشدون حيلكم بتسجيل بيانات مدارس عيالكم، يعني يمكن يقع الاختيار على هاي المدرسة ونحن نسير ونستانس وياهم ونفرحهم وبعد يفوزون ويانا.
1: هذا هو، أنا متحمس للألعاب لأن فعلا ألعاب جديدة أول مرة بنلعبها ويا أكيد الطلاب، فأجواء حماسية قوية جدا إن شاء الله اليوم بتكون بإذن الرحمن.
2: العودة إلى المدارس بأكيد دعم من الخليجية 1009 وبرعاية هيئة الطرق والمواصلات ودبي الجنوب وفن سيتي وجي دبليو موتورز وجي جيز بنز وجود سول وفود جود سول فود وإنستا شوب وسكتشرز و سكيبلي من راك بانك. اليوم نبغي نوجه أكيد التحية لأحد رعاة وقت هذه المسابقة أو حملة العودة إلى المدارس مع الخليجية 1009. نتكلم اليوم عن سكتشرز، تساعد سكتشرز الأطفال على الانطلاق بأفضل إطلالة، تقدر تشتري حذائين مقابل 399 درهم وتحصل على مجموعة مستلزمات مدرسية مجانية، كما يمكن للكبار شراء أي زوجين مقابل 599 درهم. سارعوا في العرض لفترة محدودة، وهذه بعض التفاصيل اللي قررنا أن نشارككم إياها اليوم، ويعني نبغي نخلص البرنامج على طول نتوجه إلى المدرسة ونتهيأ لهذا اليوم الحماسي مع أبنائكم في قلب وحدة من مدارس الإمارات.
3: نسب وأرقام ونظرة للأمام. 50 مليار درهم، حلول إسكانية متكاملة للمواطنين خلال 20 عاما. 99.9% نسبة شعور الأفراد بالأمان في دبي. 95% نسبة سعادة المتعاملين في حكومة دبي. 89.3% نسبة سعادة الموظفين في حكومة دبي. 27 مجلسا ومركزا لتعزيز التلاحم والمشاركة المجتمعية. حمدان بن محمد، 20 عاما رئيسا للمجلس التنفيذي.
4: 1009.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر، الحياة بلا مشاعر خجولة.
4: رحب بك الغيم كأنه جالس هنا يحتريك، والعشب نظرته لك من فتنتك صادمة، أما عن الغيم باقي بس يشرع عليك ويقول يا مرحبا بالفتنة القادمة.
5: والله ملوم الذي يحلم يصافح يديك، العالم اللي تحبك ما هي ابن آدم. أيادي الوصل تبني لك أمل يحتويك، ويادي الهجر دائم للأمل هادمة. فديت قلبك وسلهامة هذيك، وهذيك لك سيد الشوق يا مر بالغلا خادمة.
0: أشعار فزاع على الخليجية. الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: قررت أحبك وبس.
1: 1009 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
3: اليوم الموعد بنكون وياكم على الهواء مباشرة من صالة عرض ليباس الجديدة في ديرة من الساعة 5 إلى 8 المساء. تعالوا، وبمجرد حضوركم بتحصلون تلقائيا على 5 فرص مجانية للدخول في السحب والفوز بسيارة ليباس الفور الجديدة كليا. سيارة بتصميم مستوحى من الفهد وطلاء مميز من 8 طبقات يتغير لونه مع الإضاءة. لا تفوتون الفرصة، نشوفكم اليوم من الساعة 5 إلى 8 المساء في صالة عرض ليباس الجديدة في ديرة، وخمس فرص مجانية ممكن تكون طريقكم للفوز بأكبر جائزة.
4: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. عند القيادة خفف السرعة بالقرب من المدارس ومعابر المشاة. صبرك قد ينقذ حياة، وتوقف دائما لحافلات المدارس عند صعود الأطفال أو نزولهم. تذكر سلامتهم أولا. هيئة الطرق والمواصلات، معاً نمضي بدبي قدماً.
5: 707 برعاية جزيرة ياس أبوظبي.
6: أجمل المنوعات الغنائية
5: على دان.

0: صوت بلا صورة.
1: تحمل زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية أهمية خاصة في مسار العلاقات بين البلدين، وتعكس حرصا مشتركا على تعزيز الشراكة الإماراتية الألمانية وتوسيع مجالاتها
2: من الخليج إلى أوروبا. ترسم دولة الإمارات العربية المتحدة حضورها الدولي بسياسة خارجية تقوم على التوازن وتعدد الشراكات وتحويل العلاقات إلى فرص.
3: تطورت الشراكة الإماراتية الألمانية في مجال الطاقة منذ عام 2017 من حوار وتبادل الخبرات إلى شراكة استراتيجية تشمل أمن الطاقة والطاقة النظيفة والاستثمار والتكنولوجيا والابتكار.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: وفي عناوين الصباح: رئيس الدولة يبدأ اليوم زيارة دولة إلى ألمانيا. بتوجيهات محمد بن راشد، دبي الإنسانية تسير شحنة جوية إغاثية إلى نيبال. والأردن يعلن اعتراض 18 صاروخا باليستيا أطلقت من إيران.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذا الصباح، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية. طاب صباحكم. يبدأ اليوم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله زيارة دولة إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية. ويبحث صاحب السمو رئيس الدولة خلال هذه الزيارة مع رئيس ألمانيا فرانك فالتر شتاينماير والمستشار الاتحادي لألمانيا فريدريتش ميرتز مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وفرص تطويرهما. وحول هذه الزيارة تحدث لمركز أخبار ARN سعادة أحمد العطار سفير دولة الإمارات لدى ألمانيا.
5: الإمارات من أكبر شركاء ألمانيا الاستراتيجيين في منطقتنا. نعتبر ألمانيا أكبر شريك استراتيجي لنا في أوروبا بالإضافة لدول أخرى، اقتصاديا على مستوى المؤسسات، على مستوى التبادل التجاري، على مستوى رحلات الطيران. ألمانيا هي الشريك في أوروبا اليوم. بيئة التجارة، بيئة العمل الإماراتية، الإيكو سيستم اللي خلقناه في الإمارات متميز دوليا، وهذا شيء يجذب الشركات الألمانية والشراكات مع الشركات الألمانية، وأيضا زيارات من قبل المسؤولين الألمان إلى الإمارات. يعني هذه أول زيارة دولة في تاريخ الحكومة الحالية. زيارة الدولة لا تحصل كل سنة، وتعتبر شيء مميز في العلاقات الدبلوماسية الألمانية، طبعا يرفع من مستوى دولة الإمارات في الصحافة والمؤسسات الألمانية.
4: في عالم تتسارع فيه التحولات الاقتصادية، لم تعد الشراكات بين الدول مجرد اتفاقيات توقع، بل أصبحت بوابة لصناعة فرص جديدة وبناء اقتصاد أكثر استدامة وابتكارا. التقرير التالي مع الزميل عهود الخلاني.
6: ماذا يحدث عندما تلتقي الرؤية الإماراتية بالدقة الألمانية؟ أكثر من خمسة عقود من العلاقات جمعت الإمارات وألمانيا، لكنها لم تبقى مجرد علاقة دبلوماسية بدأت عام 1972. هذه العلاقة تحولت مع الوقت إلى شراكة استراتيجية راسخة بدأت ملامحها عام 2004 واتسعت اليوم لتشمل السياسة، الأمن، الدفاع، التجارة، الاستثمار، الطاقة، الصناعة، التكنولوجيا والثقافة. واليوم تأتي زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى ألمانيا في لحظة مهمة، لحظة تشهد زخماً واضحاً في التواصل السياسي والزيارات المتبادلة ومسارات تعاون أوسع خلال عامي 2025-2026. العلاقات الإماراتية الألمانية لم تعد مجرد محطات منفصلة، بل حواراً مستمراً وشراكة مؤسسية ورؤية مشتركة لمستقبل أكثر تعاوناً وابتكاراً. من أبوظبي إلى برلين، شراكة تتجدد وفرص تبنى ومستقبل يكتبه التعاون.
4: بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، سيرت دبي الإنسانية شحنة جوية إغاثية إلى نيبال إثر الفيضانات المدمرة، دعما لجهود المجتمع الدولي في التصدي للأزمة الإنسانية الناجمة عن الفيضانات التي ضربت نيبال في الشهر الماضي. هذا وصلت الشحنة إلى كاتماندو محملة بنحو 74 طنا متريا من المواد الإغاثية على متن طائرة تشغلها الإمارات للشحن الجوي، حيث انطلقت من مطار آل مكتوم الدولي. أعلنت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم عن تأهل 424 متسابقا من المواهب القرآنية المتميزة الذين ينتمون إلى 46 جنسية للمشاركة في المرحلة الثانية من منافسة دورتها 29 لعام 2027. إبراهيم جاسم المنصوري مدير جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بالإنابة تحدث لمركز أخبار ARN حول ذلك.
7: بدأت أعمال التقييم في المرحلة الثانية للدورة 29 لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، والتي تقام خلال الفترة من 1 إلى 14 سبتمبر 2026. هذه المرحلة يشارك فيها 424 متسابق ومتسابقة من 46 جنسية، منهم 321 متسابق في فئة الذكور فوق 16 عام، و53 متسابق من الذكور أقل من 16 عام، و50 متسابقة من الإناث في فئة أقل من 16 عام، 50 متسابقة من الإناث في فئة أقل من 16 عام. تتولى

0: الأراضي الإيرانية، حيث تعاملت منظومات الدفاع الجوية مع 20 صاروخا باليستيا أطلقت باتجاه الأراضي الأردنية، وتمكنت من اعتراض وتدمير 18 منها، فيما سقط الصاروخان في مناطق خالية. رحبت الرئاسة الفلسطينية بقرار بريطانيا بحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، فيما نددت إسرائيل بالخطوة وتوعدت بالرد عليها. هذا وأشادت الرئاسة الفلسطينية في بيان لها بقرار 12 دولة من بينهم بريطانيا وفرنسا بفرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية، وصفتها بأنها خطوة مهمة لمواجهة منظومة الاستيطان ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين. قال وزير الدفاع أوكرانيا يفيهيني خمارا إن بلاده تعمل على إبرام عقود لتوريد نحو 1000 صاروخ لأنظمة الدفاع الجوية الأمريكية باتريوت بمساعدة حلفائها وتمويل من قرض للاتحاد الأوروبي، محذرا من أن الجزء الأكبر من هذه الصواريخ لن يصل قبل سنوات. تسبب خلل فني في نظام مراقبة الحركة الجوية في إلغاء نحو 1100 رحلة جوية من وإلى مطارات بريطانيا، ما أحدث اضطرابات واسعة في حركة الطيران. في أخبار العالم أيضا، ضربت رياح عاتية وأمطار غزيرة ناجمة عن الأعصار لويل الجزر الغربية في ولاية هاواي الأمريكية، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن آلاف السكان وتضرر أجزاء من الطرق الساحلية. وفي جزيرة كاواي تسببت الرياح في اقتلاع الأشجار وانقطاع واسع للتيار الكهربائي، فيما أفادت تعاونية المرافق بأن نحو 35,000 مشترك كانوا دون كهرباء. بهذا تنتهي نشرتنا، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
1: الأخبار من شبكة ARN.
2: ثمان هي الساعة في استديوهات دانة الأثير، وصباح الخير.
3: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ودرجات الحرارة متقاربة ما بين العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 40 المنامة 33 38 الدوحة 32 41 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29 38 أما الكويت 32 38 وأخيرا الرياض 29 41.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
1: مستمرين في تواصلنا وياكم من خلال دانة الأثير 1009 وعبر 707 الساعة في هاي اللحظات 8:05 و44 ثانية بتوقيت استوديو الخليجي. نعود مجددا من خلال فقرتنا الأولى، نذكر مستمعينا وش سوينا نحن في البريك.
3: أول شيء في البريك يا جماعة الخير خذت التسجيل يعني
1: التسجيل هو قال يبغى ضعف.
3: أيوة كملت أو شاركت في فقرتنا اللي الجديدة
0: دير مي.
1: نعم في دير مي أنت هني تهدي نفسك هذه الرسالة ونحن نحفظها، نرجع بعد فترة نفس الفترة اللي أنت محددنها نشغلها على الهواء ونتصل عليك يا مستمعنا نشوف وصلت للتارجت وللإنجاز ولا لا. هذه فكرة دير مي اليوم بديناها وافتتحناها بزميلنا عبدالله من خلال فقرة دير مي، وسؤاله كان لنا
3: سؤالنا يقول شو الإنجاز اللي تبغى تنجزه وتكافئ نفسك عليه.
1: عندنا مي تشجعك تقول برافو عبدالله إن شاء الله بالصحة والعافية، اهتم بالنزول الصحي بدال نزول الأرقام.
3: شكرا يا مي.
1: محمد فاضل إنه يدخل مجال البزنس والاستثمار. أيضا عبير النمر تقول أنا مع مكافأة النفس لأنها تعطيني دفعة إيجابية تخليني أستمر بالعطاء. هذه بعض المشاركات اللي وصلتنا. نصبح أيضا على علي وخليفة ولطيفة وزايد لبدا حين وصلوا المدرسة، لكن إحنا نقول لهم good morning ونتمنى لهم يوم سعيد ولوالدهم أيضا يمع الشامسي. إذا في هذه اللحظات مستمعين نذكركم بوسائل التواصل اللي حابين يشاركونا ويتواصلون يانا، عندكم رقم الاسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية نستقبل منكم مشاركاتكم برسائلكم النصية المجانية. نذكركم اليوم بأن احتفاء بمناسبة يوم المرأة الإماراتية نحن نقدم جائزة في نهاية الأسبوع لمستمع من مستمعينا. الجائزة جميلة عبارة عن باكج خاص بمستحضرات الشاي الأخضر للتفتيح وتنقية المسام، وأيضا مستحضرات النيل الزرقاء للتنعيم والتفتيح الثلاثي من إيزيل. هذه العلامة التجارية اللي فعلا قدرت أنها تتوسع وبدأت وانطلقت من دبي الأحلام من الإمارات. وخلونا نتكلم عن إيزيل من المغرب إلى مختبرات إيزيل. تطورت إيزيل من الاعتماد على أسرار الجمال المغربي التقليدية إلى تطوير وتصنيع تركيباتها في الإمارات تحديدا في رأس الخيمة. هذا الكلام كان عام 2019 في جي ام بي. افتتحت إيزيل منشأة التصنيع الخاصة بها هي بدأت من رأس الخيمة في عام 2019. افتتحت إيزيل منشأة التصنيع الخاصة بها والحاصلة على اعتماد جي ام بي، ويعكس هذا التطور فكرة إيزيل الأساسية اللي هو الحفاظ على روح الطقوس المغربية وتطويرها بالعلم والتكنولوجيا الحديثة. ولذلك نحن اليوم نطلب منكم تشاركونا ب الإمرأة الإماراتية اللي تحبونها واللي حابين تهدونها هذا الباكج اللي خبرناكم عنه مقدم من إيزيل، وإيزيل الشهر من نار على علم بمستحضرات العناية بالبشرة. بننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. ومثل ما يذكركم دايما عبدالله نحن نتكلم عن النساء من محيطكم.
3: نعم.
1: وليس الشخصيات الإماراتية، النساء من محيطكم قد تكون الأم، الجدة، الأخت، الإبنة، الصديقة، الزميلة. فنحن بننتظر منكم ترشحون شخصية يعني امرأة من محيطكم بأسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجي. قبل الفاصل عبدالله مجتوم وحمدان ومايد وروز يهنون خالتهم نورة بيوم ميلادها، وكل عام وهي بألف خير. نحن بعد نقولها كل عام وهي بألف خير،
3: كل عام وهي بخير.
1: وشكرا يا مجتوم وحمدان ومايد وروز على هاي المشاركة الحلوة، وخبرونا متى عاد أيام ميلادكم عشان احنا بعد نقولكم هابي بيرثدي أنا وعبد الله
3: بإذن الرحمن.
1: إذن في هاي اللحظات ناخذ هذا الفاصل وننتظر مشاركاتكم من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية بذكر أسماءكم الثلاثية وبالإمرأة اللي حابين تهدونها هاي الجائزة وهاي الهدية الحلوة من إيزيل.
3: بعد شوي إن شاء الله بعد بخبر مستمعينا عن سالفة ضرورية جدا للجيمرز تحديدا وبلاي ستيشن، في سالفة مستوية
1: الجيمرز كبارا وصغارا.
3: أيوة يلا بعد شوي.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: من تكون أنت تعذبني وسامح، من تكون أنت تخاصمني وصالح، وكل ما تملك بأنك ضبي سارح، أنت واحد بين آلاف العيون، ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟
3: ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟
2: من تكون أنت تتحكم في مصيري، وليش أغير لجل عينك خط سيري، وكيف أخضع لأمرك وانت أسيري، تاركني بين أوهام وظنون، ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟ كيف تغلبني حبيبي رغم ضعفك، وكيف أتحمل أسى هجرك وظلمك، يلي تجاهل أنني رغم علمك غاليا عندي وعلى قلبك هون، ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟ أنت قلبك ما عرف طعم الهوى، وما هوى ولا حب يومي ولا انكوى، هل حياتي عندك وموتي سوا، وأنا من آلام حبك في جنون، ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟ لو تصبرني بوعد تخلفه، لو بكذب دمع عينك تذرفه، أنت يا الغالي بحالي تعرفه، يا فتون في فتون في فتون، ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟ من يحس بلوعتي ووجدي ودموعي، يدري حجم النار لي تسكن ضلوعي، رغم هذا لك أنا معلن خضوعي، صامد في وجه رمشك والجفون، ليش أحبك وطيعك من تكون؟
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: إدانة الأثير
1: 1009
0: الخليجية.
2: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
3: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.
4: 707 برعاية جزيرة يار.

0: رحلات السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله يرب درب السلام لكم جميعا وين مكانت وجهتكم في هذه الأوقات. الكثافة لا زالت مستمرة بالاتجاه إلى دبي للقادمين من الشارجة عبر شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد. بالنسبة لشارع الإمارات الحركة عادت إلى طبيعتها والأمور جدا طيبة، فيفضل لمستمعينا من الشارجة أنكم تتجهون إلى شارع الإمارات وتواصلون دربكم إلى دبي. داخل دبي الكثافة بدأت أكيد تزيد في الطرقات الحيوية بين عندي شارع راس الخور بالاتجاه إلى أكيد شارع الخيل، هنالك كثافة للمركبات تنتهي تقريبا عند حي دبي للتصميم. وبالنسبة لشارع دبي العين بالاتجاه إلى داخل دبي الكثافة تبتدي بعد التقاطع مع شارع الشيخ محمد بن زايد عند ند الشبه أكيد بالاتجاه إلى داخل دبي. بالنسبة لباقي الطرقات نقدر نقول إن الأمور طيبة، الكثافة موجودة في الطرقات الحيوية ولكن ما في أي شيء عرقل حركة السير، وهذا أهم ما في الموضوع. بالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي والقادمين منها أموركم طيبة والحركة طبيعية. درب السلام للجميع وهلا هلا بعماركم.
3: احجزوا إجازتكم في جزيرة ياس واستمتعوا بإقامات فندقية استثنائية ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة. احجزوا الآن عبر yasisland.com. بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي
2: مستمرين ياكم على هو الخليجية 1009 ويسعد صباحكم وكل أوقاتكم. ساعة الحين 8:23 صباحا باستديو الخليجية 1009 عهود الخولاني وعبدالله المهيري وياكم بـ 707.
4: نعم عبد الله، اليوم في جعبتك الكثير وشال في قلبك على بلاي ستيشن.
2: اوف لا كلام كبير صراحة، كلام كبير.
4: شو الموضوع؟
2: يعني
5: فيديو جيمز،
2: اذا في خاطرك لعبة موجودة على البلاي ستيشن ستور سر تشراها الحين احسن شيء. ليش؟ لان اعلنوا رسميا سوني ان بيحولون المتجر الاماراتي إلى الدرهم الإماراتي بدل الدولار الأمريكي.
4: يفرح،
2: وهي خبر يفرح، لكن يوم تشوفون صرف العملة اللي معتمدينه هذا الشيء ما يفرح. الدولار مقابل الدرهم 3.67
4: صحيح،
2: هذا اللي متعارف عليه.
4: نعم.
2: ولكن سوني قرروا أن الدولار بيكون مقابل 4 دراهم. أي نعم هي مجرد أفلاس، ولكن يوم بتقارنونها بالسعر الكامل نحن نتكلم عن فرق بالعشرات.
4: نعم.
2: من الدراهم.
4: وبعدين خصة اللي يبغي يشتري أكثر على اللعبة بتفرق
2: 100%. فالحين مجتمع اللاعبين على السوشيال ميديا ينزلون أكيد هذه التبس والتريكس، يقولون أنه يفضل أنك تشتري من الحين قبل لا يتم تحويل أكيد المتجر إلى الدرهم الإماراتي عشان توفر على عمرك بعض أكيد خلنا نقول عشرات الدراهم. ونقطة ثانية، الستور من تاريخ 5 إلى 8 أكتوبر ما بيكون في أي ترانزاكشن، بيتم وقف عمليات الشراء لأن خلال هذه الفترة بيكون التحويل إلى الدرهم.
4: إذن أنا ما يستوي يكون عندي حساب أمريكي مثلا؟
2: هذا موضوع مختلف. إذا عندك حساب أمريكي وتستخدمينه هني هذا موضوع مختلف، عرفتي؟ ولكن اللي حساب إماراتي هني يعني الموضوع بيكون يعني مزعج صراحة نوعا ما، يعني غير خبر أنه بيوقفون السيديات. هذا الموضوع اللي لين حين اللاعبين يتكلمون عن هذا الموضوع، غير أنه في خبر وايد قاعد أشوفه على السوشيال بس ما بتطرق له لأنه ما في شيء رسمي من سوني إلى الآن، ولكن وايدين تكلموا عن هذه النقطة ولو صارت يعني ما أعرف شو إلى أين متجهين.
4: إنزين أنا عندي سؤال لك، يعني عطنا مبالغ تقريبية لأسعار الألعاب وكم ممكن تتحول بالدرهم.
2: هي يعني مثلا الحين طبعا اللعبة المنتظرة جي تي اي،
4: أوكي.
2: جي تي اي يقول لك أن اللعبة بتكون ب $99 اللي هي التوب، عرفتي؟ اللي فيها كل شيء. لو بندفعها بالدولار 99 ضرب 3.67 بتكون ب 363 درهم تقريبا. ولكن لو حولناها إلى 4 بتكون 396، فرق 30 درهم تقريبا، أكثر عن 30 درهم.
4: اللي يشتري وايد ألعاب بتفرق وياه.
2: بالضبط بالضبط، اللي يشتري وايد بتفرق وياه. وحتى والله حتى 30 درهم يعني أنا ولا فيها، ليش أدفعها على فرق العملة هذا؟ يعني ما أعرف شو الفكرة في بالهم، ليش حطوا هذا الريت تحديدا مع أن الدولار ثابت عندنا هني في الدولة، عرفتي؟ فالموضوع يعني رسمي والله المستعان إن شاء الله. يعني نرجع ونقول إذا في لعبة في خاطرك خذها من الحين لا تتريى. ما في ديسكاونتات وما في شيء، لا خذها من الحين لأن السعر بيكون أفضل لك.
4: ما في يعني كود الخصم؟
2: لو عندي والله يا ريت.
4: لازم يسوي لك عشان ندلع مستمعين.
2: شفتي أنا كنسلت بلاي ستيشن بلس وما عبروني. طرشوا رسائل ترضية ليش بتطلع وبنسوي لك. أنا كانوا قالوا لي يلا مع السلامة الله وياك. نحن مستمرين ياكم على هو الخليجية 1009 وأكيد ننتظر مشاركاتكم في مسابقتنا مع إيزيل وأكيد ضمن احتفالاتنا بيوم المرأة الإماراتية. نباكم يعني تشاركونا على رقم الاسمس 4000 أو عبر تطبيق الخليجية وتشاركونا أكيد بمسابقتنا وتخبرونا من هي المرأة الإماراتية من محيطكم من حياتكم حابين أنكم تهدونها هدية حلوة تستاهلها. وأكيد الجائزة قيمة جدا مقدمة لكم من إيزيل. ننتظر مشاركاتكم على رقم الاسمس 4000 أيضا عبر تطبيق الخليجية عبر الرسائل النصية المجانية.

0: الخليجية.
1: الخليجية.
2: اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
3: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
4: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. مرحبا بعودتكم مع سلامة لمساعدة المدارس والطلاب على البقاء بأمان على الطرق وجعل رحلاتهم أكثر راحة واستدامة طوال العام الدراسي. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.
5: احجزوا إجازتكم في جزيرة ياس واستمتعوا بإقامات فندقية استثنائية ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة، بما في ذلك عالم فيراري وعالم وارنر براذرز وسي وورلد وياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبوظبي. احجزوا الآن عبر yasisland.com.
3: جميع الأسواق تطبيق واحد مع CFI، الوسيط الرائد في الإمارات. يمكنك تداول العملات والأسهم والسلع وعقود الفروقات على العملات الرقمية وغيرها الكثير بكل سهولة وفي أي وقت ومن أي مكان. استفد من وسائل الإيداع المتعددة وعمليات السحب السريعة وفروقات الأسعار التنافسية وتنفيذ فائق السرعة. حمل تطبيق CFI اليوم من أبل ستور أو جوجل بلاي وابدأ التداول. CFI Financial Markets LLC هي شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في الإمارات. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

0: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
1: عودة لمشاركات مستمعينا وإلى مسابقتنا ومسابقة الاحتفاء بأجواء المرأة الإماراتية، بما أن ولله الحمد والمنة أم الشيوخ الله يحفظها ويطول في عمرها،
2: اللهم أمين يا رب،
1: شيخة فاطمة بنت مبارك
2: الله يحفظها،
1: يعني خصصت لنا شهر كامل، وفي هذا الشهر نحن دائما بنكون الأقوى والأفضل بإذن الله، وبنظهر دائما بقوة وثبات وأكيد تقدم وإنجاز في الكثير من المجالات، سواء كانت على الصعيد الشخصي ولا حتى الصعيد المهني، بل وأيضا على الصعيد الدراسي. فنحن نتمنى التوفيق لكل امرأة إماراتية تسمعنا اليوم. طلبنا منكم تشاركونا، يا ترى منو هي هذه المرأة الإماراتية من أفراد أسرتكم ولا صديقاتكم ولا زميلاتكم، ولا حتى يمكن أنتوا تستاهل هذا الباكج المقدم من إيزيل. إيزيل يقدمون مستحضرات الشاي الأخضر ومستحضرات النيلة، أكيد طبعا للعناية بالبشرة، وكل لاين لها اختصاصة والأشياء اللي يعالجها. فنحن طلبنا منكم تشاركونا مع أسماءكم الثلاثية، ويا ترى من هي المرأة الإماراتية اللي حابين تهدونها. نذكركم بأن في هذه المسابقة كل يوم عندنا متأهل يتأهل ويانا للسحب النهائي اللي إن شاء الله بيكون بالجمعة
2: بإذن الرحمن،
1: وبنعلن عن اسم الفائز. عبد الله، إلى المشاركات.
2: إلى المشاركات، تحية طيبة نوجهها لأختنا خلود اللي ترشح أختها، تقول أختي مريم المرزوقي، تقول أهديها لنفسي لأني أستاهل. تحياتي لأختي مريم. إيمان النعيمي تقول أنا مرأة إماراتية واستاهل الباكج، أكيد استاهلون كلكم. أخوي عمر يقول أكيد أمي أختي مريم. محمد أكيد ترشح الوالدة. صافي طبعا الترشيح للأخت أختي. منو بعد ما شاء الله؟ أحمد ناصر تحياتي لك، عليك السلام ورحمة الله وبركاته، يقول أهدي الجائزة لبنتي سارة.
1: هي
2: الله يحفظها يا رب. أخوي هزاع يقول المرأة هي أمي وزوجتي، يعني الجائزة بتصير للأم وللزوجة. حلو،
1: جسم المستحضرات،
2: حبيت حبيت. أكيد عندنا نهاية الرقم 116 أختي عايشة تحياتي لك. عاد ما أدري هي أختي عايشة ولا مرشحة عايشة راشد، ما أدري صراحة،
1: كلهم
2: يستاهلون. أختي آمنة صباح الخير تقول بهديها لأختي لأنها تحب العناية بالبشرة. حلو، معلومة نحفظها. من أيمن جد الله يرشح أو يرشح خط، لا أنا ضعت، نهاية رقم 635 يرشح خطيبته اسمها منه. الحين استوعبت الرسالة، الحين استوعبتها. عندنا نهاية الرقم 066 رشح إلهام. إلهام بس الاسم ليش ما تطرشون الاسم؟ هذا دائما طلبي الدائم جماعة الخير، يوم تشاركونا يعني حرام في مجهود بكتابة الرسالة، بس نضيف الاسم آخر شيء أكيد عشان تضمنون دخولكم للسحب. إنزين شو رأيك الحين نختار متأهل أو متأهلة؟ أخوي سالم يرشح زوجته الله يحفظها يا رب. يلا خلنا نشوف الكمبيوتر منو بيختار. نقول مبروك لمنو، مبروك،
1: مبروك للتأهل، نذكركم
2: نعم.
1: هذا تأهل،
2: أيوة مريم المرزوقي. مريم يا مريم تأهلتي ويانا يا مريم لسحب إن شاء الله يوم الجمعة، تابعينا وإن شاء الله يمكن تكونين من الفائزين ويانا. الساعة القادمة عندنا المزيد والمزيد من السوالف نخبركم عنها أكيد بـ 707 وصباح الخير.
3: الخليجية
4: 20 عاما يحلق بفرق العمل إلى سماء المجد بسرعة واتزان. 20 عاما يبتكر يتابع يوجه يجتهد كغيث هتان، لأنه للعلا عنوان. حمدان بن محمد 20 عاما رئيسا للمجلس التنفيذي.
3: 1009

0: الخليجية
1: وتغير ضاعت علي سيدة الغي
2: تم يرسلين الدولة الفخر بالسلام
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة ما كل شي يدك تطوله يا حمدان يا حمدان احساسك يوافق بانك تطوله
4: يا مهرة العام لا والله غديتي فرس ترفقي كن عطرك ريح حرب وصهيل العام تمشين ما حولك رجال وحرس والحين تمشين ورقاب الخلايق تميل استغربتك الكنايس حس مشيك جرس واستغربتك الحدايق رمش عينك ظليل جندلتي القلب والعاشق طويل المرس حي ولكن تركتي في المحاني قتيل من جيتي الحب سيفه في الخفوق غرس والليل يقصر بشوفك وانسريتي طويل ما كني العاشق اللي في زمانه درس وما كني إلا من أسباب المحبة هزيل حلفت معشق مدام الحب طبعه شرس مالي ومال المحبة والشقاء والخليل دخلت بحر المحبة يا الهنوف الفرس وقامت تلاقف بي مواجه وضاع الدليل
0: أشعار فزاع على الخليجية
5: فزاع
0: 1
5: 0

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: احجزوا إجازتكم في جزيرة ياس واستمتعوا بإقامات فندقية استثنائية ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة، بما في ذلك عالم فيراري وعالم وورنر براذرز وسي وورلد وياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. احجزوا الآن عبر yasisland.com.
0: العودة إلى المدارس برعاية انستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.
2: روائع عمان بانتظاركم مع داناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة. عيشوا أجواء الخريف في ظفار أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 داناتا أو زوروا فرع داناتا للسفريات الأقرب إليكم.

0: صوت بلا صورة.
1: تحمل زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية أهمية خاصة في مسار العلاقات بين البلدين، وتعكس حرصا مشتركا على تعزيز الشراكة الإماراتية الألمانية وتوسيع مجالاتها
2: من الخليج إلى أوروبا. ترسم دولة الإمارات العربية المتحدة حضورها الدولي بسياسة خارجية تقوم على التوازن وتعدد الشراكات وتحويل العلاقات إلى فرص.
3: تطورت الشراكة الإماراتية الألمانية في مجال الطاقة منذ عام 2017 من حوار وتبادل الخبرات إلى شراكة استراتيجية تشمل أمن الطاقة والطاقة النظيفة والاستثمار والتكنولوجيا والابتكار.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. صباح الخير. يبدأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم زيارة دولة إلى ألمانيا، يبحث خلالها مع رئيس ألمانيا والمستشار الاتحادي لألمانيا مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وفرص تطويرهما. بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، سيرت دبي الإنسانية شحنة جوية إغاثية إلى نيبال محملة بنحو 74 طنا، وذلك أثر الفيضانات المدمرة دعما لجهود المجتمع الدولي في التصدي للأزمة الإنسانية الناجمة عن الفيضانات التي ضربت نيبال في الشهر الماضي. أكدت وزارة الخارجية أن حكومة دولة الإمارات لا تعلق على ما ينشر في وسائل الإعلام من تقارير أو تكهنات بشأن المحادثات بين قادة الحكومات، كما حافظت الجهات الحكومية في كل من الإمارات وإسرائيل منذ بدء العلاقات قبل أكثر من 5 سنوات على قنوات اتصال مفتوحة ومباشرة، وعند الحاجة جرى ولا يزال تبادل جميع المعلومات الاستخباراتية ذات الصلة بين الجهات المعنية. أعلنت وزارة الداخلية القطرية قبل قليل أن الدفاع المدني يسيطر على حريق في سفينة بحرية في ميناء الوكرة من دون أي إصابات. قالت القوات المسلحة الأردنية إن المملكة تعرضت بالساعات الماضية لاعتداء صاروخي إيراني، حيث تعاملت منظومات الدفاع الجوية مع 20 صاروخا باليستيا أطلقت باتجاه الأراضي الأردنية، وتمكنت من اعتراض وتدمير 18 منها فيما سقط الصاروخان في مناطق خالية. رحبت الرئاسة الفلسطينية بقرار بريطانيا بحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، فيما نددت إسرائيل بالخطوة وتوعدت بالرد. تسبب خلل فني في نظام مراقبة الحركة الجوية في إلغاء نحو 1100 رحلة جوية من وإلى مطارات بريطانيا، ما أحدث اضطرابات واسعة في حركة الطيران. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: 9 الصبح في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية
0: 1009
2: 100% خليجية.
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
3: عبد الله،
4: ينعم.
3: ما كان عندك جاكيت الثمانينات؟
4: حبيت الحين بعد الترند صراحة، يعني ألوانه تناسق الألوان فيه حلو.
3: إيه جميل. وما كان عندكم حد عنده هالجاكيت قبل؟
4: أنا شفته من فترة الله حق في السوق، الموديل عيبني عرفتي كألوان. وأنا بني آدم يحب الألوان عرفتي، فيوم شفت الترند حبيته، قلت خاطري فيه صراحة.
3: يقول لك هاي القطعة الكلاسيكية رجعت تتصدر إطلالات الموضة. وهذا طبعا بفضل الترند اللي طلع. ويقول لك الحين الناس يدورون على هالجاكيت، يبون يشترونه،
4: وانا واحد منهم.
3: الالوان حلوه، اخضر على وردي على ازرق، ميكس الالوان على بيربل. وعلى فكره يعني انا اذكر هاي البدل كانت موجوده في بيتنا ويا البنطلون.
4: الله، طقم كامل.
3: فخبرونا انتم شاركتوا في ترند الثمانينات ولا مو بشرط، يعني اللي شارك في ترند الثمانينات ينشر صوره في منصات التواصل الاجتماعي. عبد الله عاد سوى ترند لبرنامج 707 بس مستحيل ينزله.
4: والله تقولون كفر لمسلسل كويتي يتكلم عن هذه الحقبه، حقبه الثمانينات. والله حسيت انه بدل 707 نكتب الروح والرية مثلا، المسلسلات الكويتيه عرفتي.
3: شمس الصباح. هذا اسم البرنامج. فحلو حلو الترند يعني. وما سمحنا لعبد الله عاد ينزل هالترند.
4: أيوة.
3: تحب تنزله بروحك تفضل نزله.
4: بس روحك ما يخصني أنا.
3: روحك أنا ما يخصني في هاي الأمور. لكن صراحة ترند جميل، حتى يعني مع بالنسبة للسيدات، مع قصات الشعر، مع النظارات، مع الإكسسوارات، طلعت جميلة، طلعت في هذا الترند وهذه الموضة الجميلة. يعني كانت ما اقتصرت ارتداء يعني هاي البدلة خلونا نقول أو هذا الجاكيت على الرياضة فقط، أصبح جزء أساسي من الإطلالات اليومية وثقافة الهيب هوب. واليوم رجع بقوة إلى عالم الموضة بتنسيقات عصرية تحافظ على روح التسعينات والثمانينات، وطلة جميلة الصراحة، وايد فنانة.
4: الفترة هذه أساساً كلها على بعضها جميلة، فترة الثمانينات والتسعينات.
3: أصلاً تعرفون عن شو كنا نتكلم أنا وعبد الله تحت الهواء؟ كنا نتكلم نقول سارت البركة، عاد عن شو؟ نتكلم عن أيام طفولتنا. إنزين، طبعاً أنتوا تعرفون KFC صح؟ كانت عنده أفكار تسويقية ولا في الخيال. الأفكار التسويقية هذه الجميلة واللي أصلاً في هذاك الوقت أنا ما كنت أفكر فيها كماركتينج، باب ماركتينج يعني.
4: بالضبط.
3: بس الحين يوم أفكر فيها أقول يا الله هاي الحملات كانت ضخمة على فكرة.
4: اتفق وياك.
3: ففكرة الKFC إذا عبد الله تتذكر كنا نصير نشتري الوجبة ويعطون سي دي الأغاني. كان يمكن أشهر سي دي عمرو

0: ياب ولا ما كانت السيديات الدائرية الكبيرة، كان سيدي صغير
1: بالضبط، هي أغنية أغنيتين تكون، عرفتي ما يكون الألبوم كامل
0: والبوستر، ولا كانوا يعطون شرايط
1: أنا حيد الأفلام أيوة هذا لين حين عندي الشريط على فكرة،
0: صح
1: لين حين محتفظ فيه،
0: سنوبي وسكوبي دو
1: بالضبط،
0: وكانت حتى في مسرحيات كويتية
1: ومصرية، صحيح صحيح صحيح،
0: كان ماضينا جميل
1: فعلا،
0: وحقبة جميلة ومميزة،
1: وايد تجارب حلوة صراحة، وكان تعرفين هذا الشيء يعطي ارتباط بين البراند وبين الطفل نفسه، دائما يقول لك باي ذا واي الوجبات هذه تخلي الطفل يرتبط مع البراند، بحيث ان الهديه هذه بتخليه يوم يكبر يقول اوه انا عندي هذا الشيء من هذا المكان من هالعمر، عرفتي؟ فهذا شيء ارتباط وايد حلو. شوفي الحين كيف ياسين اتذكر الموقف،
0: انا عاد الحين ما اخذت لنا من جانب اقتصادي ان كم كلفتهم هاي الحمله، هاي الحملة التسويقية اللي سووها خلال هاي الفترة،
1: وايد
0: هي يعني الحين ما نقدر نعرف يعني، لكن أكيد في هذاك الوقت أكيد كانت مكلفة، مكلفة جدا بعد، بس شوفوا كيف الأفكار هاي الحلوة، على فكرة أنتوا تقدرون ترجعونها أصحاب المشاريع، الكافيهات المطاعم، تقدرون على فكرة تطلعون مثل هاي الأفكار الحلوة،
1: هي.
0: يعني تضيف كذي لمسة جميلة، وأتوقع يعني بتترك لمسة وبصمة حلوة
1: هي.
0: عند الزوار اللي يزورون هذا الكوفي أو هذا المطعم،
1: نعم.
0: بأفكار خاصة يعني بالثمانينات والتسعينات.
1: حلو، إنزين تعرفين شو يتف بالي فكرة؟
2: أنت ولا الاي اي؟
0: انت ولا الاي؟
1: هذه فقره من فقرات 707، بنسالكم سؤال تجاوبون على هذا السؤال، وعقب نسال نفس السؤال للاي اي، ونقارن اجاباتكم باجابات الاي اي، ونشوف منو احلى.
0: شو السؤال اليوم هذا المهم؟
1: دام ان تكلمنا عن المشاريع، اباكم تبتكرون تطبيق يحل مشكله من مشاكلنا اللي نواجهها صباحا، تطبيق منتج، خلنا نقول منتج، منتج يحل مشكلة من المشاكل اللي نواجهها صباحا.
0: لازم صباحا؟
1: هي لازم صباحا، برنامجنا الصبح لازم الصبح. فشاركونا أفكاركم لمنتج يحل مشكلة للفترة الصباحية. صح صح صح، خلنا نشوف أنتوا شو بتقولون، وعقب نسأل شات جي بي تي نشوف هو شو بيختار لنا، ونقارن بين الإجابات، شو رأيك؟ بس
0: يلا شاركونا، ونحن بعد بنفكر وياكم. أنت بعد عبدالله فكر يعني بمنتج
1: هي.
0: يناسب الفترة الصباحية ومسبب لكم أزمة ولا مشكلة، وتبغون تتخلصون من هذا الموضوع، إذا اخترعتوا أو إذا ابتكرتوا هذا المنتج الحياة بتكون أسهل بالنسبة لكم، وليس بالضرورة هذا المنتج يفيد شريحة كبيرة، إن شاء الله لو يفيدك أنت
1: روحك،
0: المهم أنت تكون مستانس وسعيد ومبسط الحياة على عمرك. عبير تقول رديتيني لذكريات الزمن الجميل، صدق
1: اي والله
0: الزمن جميل وحلو وبسيط، والحمد لله. أنا أقول الحمد لله نحن يمكن من المحظوظين اللي نعيش في حقبتي يعني حقبتين زمنيتين مختلفتين، يمكن أكيد المبادئ والقيم أساسية وموجودة وثابتة وراسخة، لكن ما يمنع أن الواحد يتطور ويتمسك بالماضي الجميل.
1: حلو،
0: إلى حد ما.
1: أكيد أكيد أكيد. إذا ننتظر مشاركاتكم، رقم الاسمس هو 4000، أيضا عبر تطبيق الخليجي، عبر الرسائل النصية المجانية. سألناكم بفقرتنا
2: أنت ولا الاي اي،
1: أنت ولا الاي اي، عطنا منتج، ابتكر لنا منتج يعني حل مشكلة تواجهها صباحا. ننتظر مشاركاتكم وبنقراها بعد شوي.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وما زال الطقس حار ومشمس في العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 40 المنامة 33 41 الدوحة 33 44 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30 39 أما الكويت 33 40 وأخيرا الرياض 31 42.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: ويمر طيفك على قلبي وحنا بعاد، ويرسم في وجهي ابتسامة شخص ما هو بخير. اشتكت لك لين صرت من الوله لا زاد، مدري اللي يخفق في صدري قلب ولا طير. طير اني حبك وربيته وعليك اعتاد، مفارق ضلوعي لاجل رضاك وجاك يطير. لمه ترى القلب وراعي القلب لك من قاد، وما جابه من كبرياءه الا حب كبير. اياه بخفوقي كلام وشوق يكفي بلاد، طول المسافة وكثر من تب عيوني غير. واحشني قد السماء وقد ما تحب العناد، وحشتني ضحكتك وعينك واحشتني كثير. زعلك غالي على روحي وعلى الفواد، ولرضاك اسوم العمر واقول جعله خير. لا ضعف سوق اعتذاري ولا نيب معتاد، لكن خصمي عزيز له غلا وتقدير. فراقك الموت وقربك عمري والميلاد، وما بينهم لك غلا لا صار ولا بيصير. انت اجمل آلاء ربي، ولو رضاك اجهاد افداك كلي واقول اسف على التقصير.
0: أشعار على الخليجية.
2: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
3: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي، مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح. مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي، سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر، زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
4: روائع عمان بانتظاركم مع داناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة، عيشوا أجواء الخريف في ظفار، أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 داناتا أو زوروا فرع داناتا للسفريات الأقرب إليكم.
5: داناتا خيرات أبكى.
6: اليوم الموعد، بنكون وياكم على الهواء مباشرة من صالة عرض ليباس الجديدة في ديرة من الساعة 5 إلى 8 المساء. تعالوا، وبمجرد حضوركم بتحصلون تلقائيا على 5 فرص مجانية للدخول في السحب والفوز بسيارة ليباس الفور الجديدة كليا. سيارة بتصميم مستوحى من الفهد وطلاء مميز من 8 طبقات يتغير لونه مع الإضاءة. لا تفوتون الفرصة، نشوفكم اليوم من الساعة 5 إلى 8 المساء في صالة عرض ليباس الجديدة في ديرة، وخمس فرص مجانية ممكن تكون طريقكم للفوز بأكبر جائزة.

زاد في حبك مقرة كيف أنا فيك أتسلى وانت وجهك قبلة لي والحكيم إنك يداوي كل ضيق وكل حر.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله يرد رب السلام لكم جميعا وتوصلوا وجهاتكم بالسلامة. الكثافة لا زالت مستمرة للقادمين أكيد لدبي من الشارجة عبر شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد، شارع الإمارات. الحركة فيه جدا طبيعية وانسيابية. ننتقل لداخل دبي، الكثافة موجودة أكيد في الطرق الحيوية، بيكون هنالك أكيد بعض الكثافة المرورية فيهم حاليا، لكن لين الحين الحمد لله رب العالمين ما أقدر أشوف أي شيء عرقل حركة السير، وهذا أهم ما في الموضوع. بالاتجاه إلى العاصمة وبالضبي والقادمين منها أيضا الحمد لله الحركة طبيعية وانسيابية، ودرب السلام للجميع.
3: احجزوا إجازتكم في جزيرة ياس واستمتعوا بإقامات فندقية استثنائية ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة. احجزوا الآن عبر yasisland.com. بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
4: نعود في تواصلنا وياكم مع فقرتنا لهذا اليوم،
5: انت ولا الاي اي.
4: في انت ولا الاي اي دائما بنحاول نسالكم اسئله مختلفه من نواحي عديده، وبننتظر منكم مشاركاتكم وافكاركم من خلال رقم الاس ام اس 4000 او من التطبيق المجاني والخاص بالخليجيه، وبنسال اكيد طبعا الاي اي شو بتكون اجابته ونقارن عاده نشوف وصل لمرحلة الإنسانية في تفكيره ولا لا، ما زال يعني شوي خالي من روبوتك أو خالي من العواطف بشكل أو بآخر. بعض المشاركات اللي وصلتنا بسؤال عبد الله لهذا اليوم، شو يقول
2: السؤال؟ نباكم يعني تبتكرون لنا منتج يحل مشكلة تواجهها صباحا إن كانت لك أنت أو للناس بشكل عام، الموضوع يعني لك الحرية أنك تشاركنا. أكيد
4: نور الشحي تقول تطبيق يشبه ويز يعطيني طرق بديلة للدرب عشان الزحمة.
2: حلو
4: حلو. أيضا عندنا ميثة سليمان تقول مشروع بنتي الله يحفظها الصبح يعطيك نشاط وطاقة وتفاؤل ليوم سعيد.
2: حلو جدا.
4: دعاية أساي بي أم، صح كذا اسمي ميفة وبالعافية عليكم. أيضا عندنا من المشاركات اللي وصلتنا عبير نمر، صراحة وايد شدتني فكرتها
2: فعلا،
4: تقول لو هناك تطبيق يخبرني أن حافلة المدرسة بتوصل بعد كم من دقيقة للبيت، وايد بتحل لي مشكلة الوقوف الطويل خاصة في فترة الصيف، وأيضا أعرف إذا بيكون أو بتصير هناك يعني خلنا نقول بعض التعطلات أو التأخير على الموعد، فيكون عندها الأبديت. يعني خلنا نقول فكرة تشبه فكرة أوبر أو تراكينج أي تطبيق، وصراحة صراحة يعني فكرة تؤخذ بعين الاعتبار.
2: والله أتمنى أن توصل الفكرة لأنه فعلا رائعة جدا،
4: وايد حلوة الفكرة ونحييك صراحة على فكرتك.
2: نعطيها صفقة العبيد، فعلا فكرة وايد عيبتنا.
4: أيضا عندنا حنان تقول نظام تشغيل الصباح مثل يعني تطبيق هذا التطبيق يسأل المستخدم نفسه كل يوم شو يأكل وشو يلبس، وشوف يعني خل الموضوع شوي عند البنات ترى ياخذ وقت خاصة في اللبس، وحتى والله في موضوع الأكل أنا وايد احتار شو أكل، أي لستي أطول إليه ما أكل ساعات لدرجة خلاص أنسى اليوع يعني وما أكل فحلو أنه يقترح علي ما يخليني أفكر ولا أضيع وقت. فتقول شو أكل شو ألبس شو عندي اليوم متى أطلع من البيت وأي درب أخذ، هاي من الأشياء اللي ممكن تسهل عليها إذا كان تطبيق شخصي وموجود ويعني يحل محلها بشكل أو بآخر في تسهيل نمط حياتها.
2: بالضبط.
4: هذه بعض هذه بعض المشاركات اللي وصلتنا من مستمعينا حتى هاي اللحظات، وبنعرف الفقرة الجاية الاي اي شو بيقول. مي علي تقول أنا أحب هاي المشاركات، أنا أستانس
2: أيوة.
4: يوم عندنا المستمعات يردون على بعض
2: أيوة.
4: هم أخبر في هالموضوع. مي ترد على مستمعتنا عبير تقول موجود يا عبير لكن المدارس ما تروح للتطبيق للتطبيقات النوع. هذه من النوع هذا من باب التوفير.
2: نعم.
4: ومنو نقدر نكلم منو يعني عشان هذا عشان هاي التطبيقات تتفعل يا مي، هل عندك خبرة في هذا الموضوع؟ إذا نحن بننتظر مشاركاتكم وتواصلكم ويانا، وأحب هاي المداخلات صراحة
2: فعلاً
4: تحصل بين مستمعاتنا ومستمعينا، وبالعكس نحن نتعلم منكم صدقا نحن نتعلم منكم وكل يوم نستفيد منكم شيء جديد، ولأن في النهاية ما شاء الله على مستمعين ناجحين كل في مجاله يعني، فنحن نستفيد منكم وانتم تستفيدون منا، وهذا هو الهدف صراحة من 707. في الفقرة الجاية من خلال انت ولا الاي اي ان شاء الله بنتعرف شو اقترح الاي اي علينا بالنسبة للمنتج او الخدمة والسيرفس.
2: وانا بعد بخبركم شو الابتكار اللي ابغى ابتكر.
4: لا خبرنا الحين عبد الله.
2: لا خلني اسوي شوية سسبنس بعد شوي.
4: عندنا تفاصيل عقب بعد غير بنتكلم عنها.
2: لازم يعني
4: خبرنا عبد الله.
2: انزير انا الود ودي ابتكر اللي هو الدوشك.
4: هي.
2: عرفتي؟ يكون فيه منبه.
4: ماترس اوكي.
2: ايوه هي. ويوم يجي وقت المنبه الماترس يتبدل على وضعية كرسي. حيث أنا يقومني هي. عندي معاناة أني أقوم.
4: حلو. ما أعرف أصلا ما يعني أنا بقول هالكلام الحين، أنا شفت فيديو في السوشيال ميديا وما أعرف ما بدأ صحته إذا صدقي ولا لا. نفس الشيء يكون في منبه إذا الشخص نايم على السرير، أتخيل يعني السرير ما يتحول لوضعية الكرسي، لا السرير يكون مايل على زاوية مرتفعة فبالتالي كأنه يطير بس ما أعرف إذا هذا حقيقي ولا لا، يعني أكيد في إصابات في هالموضوع.
2: ها بيطيرني للاستديو من البيت للاستديو.
4: ما أدري ما مدى صحة هالموضوع، بس يعني فكرة حلوة عبد الله.
2: شكرا.
4: أنا هاي أحتاجها، ممكن أطبقها عشان أنا أستفيد منها وترى بتكسب من وراي فلوس.
2: أوكي أنت أول كاستمر يعني؟
4: أنا أول كاستمر.
2: بس كافو.

0: صفر تسعة. في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
1: 707 برعاية جزيرة ياس أبوظبي.
2: روائع عمان بانتظاركم مع دناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة، عيشوا أجواء الخريف في ظفار، أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 دناتا أو زوروا فرع دناتا للسفريات الأقرب إليكم.

0: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
1: وصلنا وياكم لنهاية مشوارنا لليوم، لكن قبل أن نختم خلونا أكيد نروح لمشاركاتكم وأيضا نخبركم عن أكيد رأي الـ AI بالتطبيق اللي أو المنتج اللي بيخترعه. فالحين لايف وياكم أقول ابتكر لي منتج يفيد صباحا، صح شي صيغة السؤال، ابتكر لي منتج يفيد صباحا ويحل مشكلة نواجهها.
2: إلين ما تطلع الإجابة تعقيبا على مشاركات مستمعين أكيد طبعا بنسمع رأي الـ AI، ولكن في هاي اللحظات خلونا نخبركم عن قمة الإعلام العربي. يعني اليوم نحن أحد خلونا نقول الوسائل اللي نوصل فيها رسالتنا لمستمعينا من خلال مواضيعنا، والإعلام هو بحر بالمناسبة بين السياسة والاقتصاد والقضايا المجتمعية وأيضا الترفيه، كل هذه الأمور تندرج تحت مظلة الإعلام بأشكاله المختلفة، من أكيد طبعا أدوات الإعلام التقليدية أو حتى أدوات الإعلام الحديثة. ومشاركات يعني بتكون إن شاء الله جميلة في هذه النسخة الكبيرة جدا، حيث لأول مرة القمة بتستضيف أكثر من 7 منتديات إعلامية متخصصة تجتمع تحت مظلة وحدة وتجمع أهم الأسماء ورواد المشهد الإعلامي وصناع المحتوى. وأكيد تقدرون أنتم تسجلون من خلال dpc.org.ae ولا تفوتون هذه الفرصة المميزة. على فكرة ليس دائما بالضرورة الشخص المهتم بالإعلام هو إعلامي، بل أيضا الشخص المهتم بالإعلام هو من يتابع خلونا نقول الأخبار أولا بأول، ليتابع أهم القضايا اللي تسلط الضوء عليها خلال هذه الفترة. قبل أيضا ننتقل لعبد الله بموضوعه، أنا بس أبغي أذكركم بأن أصبح اليوم هناك موقع لقمة الإعلام العربي 2026، هذا ما أعلنت عنه اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي، وأطلقوا الموقع الإلكتروني الرسمي للقمة ليكون منصة رقمية متكاملة تجمع في مكان واحد كل ما يحتاجه ضيوف القمة وزوارها والإعلاميون من معلومات وخدمات تواكب فعاليات الحدث الإعلامي الأبرز في المنطقة قبل انطلاقه وعلى مدار أيامه الثلاثة. الموقع هو طبعا arabmediasummit.ae، وهناك بتلقون أجندة قمة الإعلام العربي بالنسبة لليوم الأول والثاني والثالث، وماذا يحصل على هامش هذه القمة من الفعاليات المختلفة كمنتدى الإعلام العربي للشباب ومنتدى الاتصال الحكومي وقمة رواد التواصل الاجتماعي العرب ومنتدى الألعاب الإلكترونية ومنتدى الأفلام ودبي بودفست ومنتدى يورو نيوز وجائزة الإعلام العربي وجائزة الإعلام للشباب العربي وأخيرا جائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب. فهناك أكيد طبعا تفاصيل خاصة بالأجندات المختلفة، وإن شاء الله نحن خلال الأيام المقبلة شيئا فشيئا بنعرفكم على هذه الأجندة وعلى جدول الأعمال خلال الثلاثة أيام الخاصة بقمة الإعلام العربي. شو طلع وياك يا عبد الله الحين؟
1: طلع ويانا بفقرتنا
3: انت ولا الاي
1: اي. الاي اي والله عنده فكره لطيفه، يقول الفكره عباره عن لوحه صغيره انيقه تنحط عند باب البيت فيها اماكن مخصصه للاغراض الاساسيه زائد حساسات تعرف اذا الغرض موجود او لا، وقبل لا تطلع فيها لمبه وحده كبيره خضراء يعني امورك تمام، واذا حمراء يعني انت ناسي شيء من اشيائك الاساسيه، مفتاح، محفظه، الاي دي، سماعاتك، هذه الأمور. شو رأيك؟
2: والله هاي سهلة، يسوونها محلات النجارة وايد بسيطة.
1: أي أنا أحس لا مستمعينا مو بالـ AI
2: والميكانيكيين يعني يقدرون يسوون هاي الأفكار البسيطة.
1: هي.
2: موصلات وأسلاك لمبة مثلا صندوق من أي محل نجارة يقدرون يسمونه.
1: هي.
2: وفعلا تكون في حساسات يحطون الأشياء المهمة. انترستنج، حلوة الفكرة، بسيطة لطيفة.
1: هي نعم، بس أنا حبيت صراحة مشاركات مستمعينا أكثر من الـ AI صراحة،
2: يفوزون
1: مستمعينا. كفو عليكم، كفو. نحن نصل وياكم لختام مشوارنا لليوم، كل الشكر لمتابعتكم، وموعدنا يجدد وياكم باكر إن شاء الله بنفس التوقيت من 7 إلى 10 صباحا. ربي حفظكم جميعا. شو مع السلامة.
2: مع السلامة.
4: ولي العهد الأمين وتمكين المواطنين لبناء قوي ورصين يعزز قدرات المبدعين. قدرات المبدعين.
5: أنا أحب مو بإنجاز حمدان، أنا أحب إنجاز فريق العمل.
6: صحيح.
5: حمدان ما يقدر روحه، مكتوب محمد ما يقدر روحه. حمدان يبقى فريق عمل، يبقى الشباب مثل هذيلة هم اللي ينجزون.
4: يسير نحو الهدف بيقين لتحقيق رؤية دبي بإرادة وإصرار لا يلين ولا يستكين. حمدان بن محمد 20 عاما رئيسا للمجلس التنفيذي.
7: الخليجية 1009.

0: على الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر،
4: الحياة بلا مشاعر
3: خجولة.
5: يا سيد المال كم نفس معك خانت، والخوف ما هو من الماضي من القادم، والناس لولا تواضع نفسها شانت مع مراعاة ذا سيد وذا خادم. من قصة إبليس خذ حكمتك لا بانت، كانت تغطرس في ذاته عامل إنه هادم. لو كان رفضه لأمر الله فقط هانت، الله يغفر ذنوب التايب النادم. مشكلته اللي يعاني منها كانت الكبر، والكبر لله يا بني آدم.
0: الشعار فزاع على الخليجية.
6: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
7: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطاير للسيارات وبريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
8: احجزوا إجازتكم في جزيرة ياس واستمتعوا بإقامات فندقية استثنائية ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة، بما في ذلك عالم فيراري وعالم وورنر براذرز وسي وورلد وياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبوظبي. احجزوا الآن عبر yasisland.com.
9: صوت بلا صورة.
10: تحمل زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية أهمية خاصة في مسار العلاقات بين البلدين، وتعكس حرصا مشتركا على تعزيز الشراكة الإماراتية الألمانية وتوسيع مجالاتها.
11: من الخليج إلى أوروبا، ترسم دولة الإمارات العربية المتحدة حضورها الدولي بسياسة خارجية تقوم على التوازن وتعدد الشراكات وتحويل العلاقات إلى فرص.
12: تطورت الشراكة الإماراتية الألمانية في مجال الطاقة منذ عام 2017 من الحوار وتبادل الخبرات إلى شراكة استراتيجية تشمل أمن الطاقة والطاقة النظيفة والاستثمار والتكنولوجيا والابتكار.
9: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
13: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، سيرت دبي الإنسانية شحنة جوية إغاثية إلى نيبال محملة بنحو 74 طنا دعما لجهود المجتمع الدولي في التصدي للأزمة الإنسانية الناجمة عن الفيضانات التي ضربت نيبال في الشهر الماضي. أكدت وزارة الخارجية أن حكومة الإمارات لا تعلق على ما ينشر في وسائل الإعلام من تقارير أو تكهنات بشأن المحادثات بين قادة الحكومات، كما حافظت الجهات الحكومية في كل من الإمارات وإسرائيل منذ بدء العلاقات قبل أكثر من 5 سنوات على قنوات اتصال مفتوحة ومباشرة، وعند الحاجة جرى ولا يزال تبادل جميع المعلومات الاستخباراتية ذات الصلة بين الجهات المعنية. أعلنت وزارة الداخلية القطرية أن الدفاع المدني يسيطر على حريق في سفينة بحرية في ميناء الوكرة من دون إصابات. تعاملت منظومات الدفاع الأردنية في الساعات الماضية مع 20 صاروخا باليستيا أطلقت باتجاه الأراضي الأردنية، وتمكنت من اعتراض وتدمير 18 منها، فيما سقط صاروخان في مناطق خالية. رحبت الرئاسة الفلسطينية بقرار بريطانيا بحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، فيما نددت إسرائيل بالخطوة وتوعدت بالرد. تسبب خلل فني في نظام مراقبة الحركة الجوية في إلغاء نحو 1100 رحلة جوية من وإلى مطارات بريطانيا، ما أحدث اضطرابات واسعة في حركة الطيران. وبهذا تنتهي
9: الأخبار من شبكة ARN.

0: 10 الصبح على ساعة الخليجية دانت الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: الخليجية 1009.
2: يا كثر ما كنت مخدوع بهواك، كنت أشوفك غير. لو ما كنت غير، لا تحاول تظهر بصورة ملاك يغني عن قصر الغدر. قطعة حصير

0: ويمر طيفك على قلبي وحنا بعاد، ويرسم في وجهي ابتسامة شخص ما هو بخير.
1: اشتقتلك
0: لين صرت من الوله لا زاد، مدري اللي يخفق في صدري قلب ولا طير.

أحسب أني بشوفك عقب طول الغياب في نهار يبين بهالصديق القريب وأترك الحاضر اللي في المواجي باب وابتعني وأنا كنت أحسبك ما تغيب.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وما زال الطقس حار ومشمس في العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 40، المنامة 33 41، الدوحة 33 44، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30 39، أما الكويت 33 40، وأخيرا الرياض 31 42.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: أنا ونيت يوم الليل دنا، ونين اللي بعلات حزينة، صبرت وكان كثر الصبر ظنا، على هامش مسير العاشقين، شرات اللي بعلاته يحنى، رسوم الحب في قلبه دفينة، وكم طبع بحركم من سفنا، ونسبح في لجوجه مخترينا، خيالك دايما ما غاب عنا، وطيفك في منامي يظنينا، ولحظة من عيونك يذبحنا، بصفين الهدب والحاجبين، أنا والله لو منت المغنى، وتملكني عهودا من سنينا، لغني في الهوى في كل فنا، وبيع بيع ناس المحسنين.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: من دبي ومن قلب المشهد الإعلامي العربي. الخليجية 1009 معكم مباشرة من 15 إلى 17 سبتمبر. بنكون إياكم في قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. بنلتقي مع رواد الإعلام وصناع المحتوى وأبرز الشخصيات المؤثرة، وبننقل أهم الحوارات واللحظات مباشرة من قلب الحدث. تابعونا في تغطية خاصة من قمة الإعلام العربي 2026. الخليجية 1009 وياكم في قمة الإعلام العربي.
1: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
2: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راكبانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي أب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.
3: في ناس تعيش على السفر وغيرهم على الكوفي والسوالف،
4: وناس تعيش للرياضة،
5: وهناك اللي شغفهم يبدأ من فكرة صغيرة وتكبر.
6: بس تدرون
7: مهما اختلفت اهتماماتنا، في شيء واحد يجمعنا، ان كل واحد فينا عنده شيء يحب يسمع عنه اكثر.
8: ترند،
9: قصص، ناس ملهمة،
8: تجارب
9: وضحك مثلا،
10: وكل شيء يهمكم ويشبه يومكم، هذا مكانكم.
11: لايف هاب مع اليازي عبيد من الاثنين لين الجمعة، من 2 لين 5 العصر على الخليجية 1009.

0: شباب وين وصلنا في التارجت هالشهر؟
1: باقي وايد على المول. وين وصلنا؟
2: وحميد الحين اقدر اسوي برزنتيشن كامل بالاي اي. شوف وين وصلنا.
3: عالم في برنامج وبرنامج يحتوي العالم.
4: جولة في كل أرجاء الحياة، نرسم فيها البسمة ونفسر فيها الكلمة ونتعرف فيها على الهبة.
3: تبتدي بالعربي وما تنتهي عند الأبديت.
4: وين وصلنا مع مريم الجسمي وسعد عبد الله من الاثنين ليل الجمعة من 5 ل 8 المساء على الخليجية 1009.

0: الساعة 7:07.
1: ها طلبت الكوفي؟
2: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
3: A few moments later.
4: ما أدري وين أصير اليوم.
5: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير.
6: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح
7: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
8: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: نسب وأرقام ونظرة للأمام. 50 مليار درهم، حلول إسكانية متكاملة للمواطنين خلال 20 عاما. 99.9% نسبة شعور الأفراد بالأمان في دبي. 95% نسبة سعادة المتعاملين في حكومة دبي. 89.3% نسبة سعادة الموظفين في حكومة دبي. 27 مجلساً ومركزاً لتعزيز التلاحم والمشاركة المجتمعية. حمدان بن محمد، 20 عاماً رئيساً للمجلس التنفيذي.
1: 1009.

0: الخليجية.
1: وش غير ضاعت علي سيدة الغيب؟
2: تب يرسلين الدولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي يدك تطوله يا حمدان، احساسك يوافق بانك تطوله
4: فلا. اخذ الغلا من شعور مولعك نقدا نقدا، يا ناعم الوجنتين وصافية البشرها. وان كنت تبغي على ما قلت لي ردا، بقول لك سر ومسامحك في نشرها. الشوق في دبي مثل الشوق في لندن، له لهفة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدم، اشرها بحشمة لكن نعرف متى تشرها. حتى نضع للجدال العاطفي حدا، وبقول لك شيء يحفظ باقية العشرها. الشوق في شهر ستة ما اختلف جدا عن شهر سبعة وعن تسعة وعن عشرة.
0: أشعار فزاع على الخليجية. الأغاني الخليجية على

0: صفر 9.
1: موسم جديد وجيتور جديدة. امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
2: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي. مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح؟ مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
1: النداء الأخير. أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: صوت بلا صورة.
1: تحمل زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية أهمية خاصة في مسار العلاقات بين البلدين، وتعكس حرصا مشتركا على تعزيز الشراكة الإماراتية الألمانية وتوسيع مجالاتها
2: من الخليج إلى أوروبا. ترسم دولة الإمارات العربية المتحدة حضورها الدولي بسياسة خارجية تقوم على التوازن وتعدد الشراكات وتحويل العلاقات إلى فرص.
3: تطورت الشراكة الإماراتية الألمانية في مجال الطاقة منذ عام 2017 من حوار وتبادل الخبرات إلى شراكة استراتيجية تشمل أمن الطاقة والطاقة النظيفة والاستثمار والتكنولوجيا والابتكار.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. شارك معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة في قمة حوار الشرق الأوسط وأمريكا MEAD 2026 والتي عقدت في واشنطن بمشاركة عدد من نخبة من كبار المسؤولين وصناع القرار والخبراء وقادة الفكر والأعمال من منطقة الشرق الأوسط والولايات المتحدة. أعلنت وزارة الداخلية القطرية أن الدفاع المدني يسيطر على حريق في سفينة بحرية في ميناء الوكرة من دون أي إصابات. تعاملت منظومات الدفاع الجوي الأردنية في الساعات الماضية مع 20 صاروخا باليستيا إيرانيا أطلقت باتجاه الأراضي الأردنية، وتمكنت من اعتراض وتدمير 18 منها، فيما سقط صاروخان في مناطق خالية. قال مسؤول إسرائيلي إن إسرائيل أبلغت القنصلية البريطانية في القدس الشرقية بوجوب إغلاقها، وبأن الدبلوماسيين المعينين فيها سيفقدون اعتمادهم خلال 30 يوما. رحبت الرئاسة الفلسطينية بقرار بريطانيا بحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، فيما نددت إسرائيل بالخطوة وتوعدت بالرد. رحب مجلس الأمن الدولي بالاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف السياسية الليبية المتنافسة، والذي يمهد لإجراء انتخابات وطنية خلال عامين في خطوة تهدف إلى إنهاء سنوات من الانقسام السياسي والمؤسسي في ليبيا. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: 1 0

0: الساعة 11 في استديوهات الخليجية دانت الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: الخليجية 1009.
2: أنا شاعر مميز في حياتي، أسهل كل درب له صعوبة، أعبر من أحاسيسي ما يصعب على التقليد واللي قل دوبة، أحب الغيم لأن الغيم عالي.

تبسم كنك الفصل الربيعي، تمخطر كنك مجاد العروبة، تثنى كن غصن الله تثنى يذوب بهالهوى حتى يذوبه.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وما زال الطقس حار ومشمس في العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 40 المنامة 33 41 الدوحة 33 44 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30 39 أما الكويت 33 40 وأخيرا الرياض 31 42.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: يقول أبشرك من فضل ربي عزيزي وإيماننا تندى وبوجيهنا دم. ماني ولد عم الصغار الرديين، أنا الكل أهل الفعايل ولد عم. ما ينكر قرب اللحم والشرايين والدم، لكن فيه قربة غراجم، قرب النفوس اللي على دنيا نودين، اللي ما هي بلا البيع ولا على كم. أنا ولد عم الذي خاطره زين، وأنا ولد عم الذي يجري الهم، وأنا ولد عم الذي يقلع الدين، وأنا ولد عم الفرج ساعة الغم، وأنا ولد عم الدول الضعيفين، وأنا ولد عم اللي له الردى السم. أنا ولد عم الرجال العزيزين، كسابة الأمداح كراهة الذم. الطيب كم قرب رجال بعيدين وصاروا به أكثر من مجرد بنية.
0: أشعار
2: أشعار
0: على الخليجية.
2: على الخليجية.
3: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
4: اليوم الموعد، بنكون وياكم على الهواء مباشرة من صالة عرض ليباس الجديدة في ديرة من الساعة 5 إلى 8 المساء. تعالوا، وبمجرد حضوركم بتحصلون تلقائياً على 5 فرص مجانية للدخول في السحب والفوز بسيارة ليباس الفور الجديدة كلياً. سيارة بتصميم مستوحى من الفهد وطلاء مميز من 8 طبقات يتغير لونه مع الإضاءة. لا تفوتون الفرصة، نشوفكم اليوم من الساعة 5 إلى 8 المساء في صالة عرض ليباس الجديدة في ديرة، وخمس فرص مجانية ممكن تكون طريقكم للفوز بأكبر جائزة.
3: جميع الأسواق تطبيق واحد مع CFI، الوسيط الرائد في الإمارات. يمكنك تداول العملات والأسهم والسلع وعقود الفروقات على العملات الرقمية وغيرها الكثير بكل سهولة وفي أي وقت ومن أي مكان. استفد من وسائل الإيداع المتعددة وعمليات السحب السريعة وفروقات الأسعار التنافسية وتنفيذ فائق السرعة. حمل تطبيق CFI اليوم من أبل ستور أو جوجل بلاي وابدأ التداول. CFI Financial Markets LLC هي شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في الإمارات. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
5: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9
2: الخليجية.

0: الساعة 7:07.
1: ها طلبت الكوفي؟
2: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07. A few
3: moments later. ما أدري وين أصير اليوم.
4: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير؟
5: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح.
6: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
7: احجزوا إجازتكم في جزيرة ياس واستمتعوا بإقامات فندقية استثنائية ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة بما في ذلك عالم فيراري وعالم وورنر براذرز وسي وورلد وياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. احجزوا الآن عبر yasisland.com.
8: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. انطلقوا بأعمالكم في المكان الأمثل. منطقة حرة تمنحكم ملكية كاملة 100% مع مجموعة من حلول المكاتب المرنة وفرص التأجير في موقع استراتيجي. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 south.

0: الخليجية.
1: 20 عاما يحلق بفرق العمل إلى سماء المجد بسرعة واتزان. 20 عاما يبتكر يتابع يوجه يجتهد كغيث هتان، لأنه للعلا عنوان. حمدان بن محمد 20 عاما رئيسا للمجلس التنفيذي.
0: 1009

0: خليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجرب ريح المطر في كل ديرة.
2: لأن الحياة بلا مشاعر، الحياة بلا مشاعر خجولة.
3: يا ماخذ الأول بحسنك على فصلك، قلبي إلى رحت ولا جيت لك مرقى، الشوق وسط الحشا كأنه مخصص لك، غلاك ثابت ما هو ينزل ولا يرقى، يناوي البعد لا تجرحني بنصلك، ترى المحبين في بحر الهوى غرقى، ومدامك مصمم مصمم فمن أصلك، الطيب إنك تراعي كبدي الحرقى، أرجوك قبل الوداع أريد من مصلك جرعة تخفف علي لناحة الورقة، عضوية القلب ما تقدر على فصلك، ما دمت في القلب ثابت كنك البرقة، أقول مرخوص والخفاق يرخص لك، لو وصل يرضك وصلك لي سما زرقة، أغلاها للوصل ما دامك على وصلك، وإذا نويت الفراق أغلاها للفرقة.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: اليوم الموعد بنكون وياكم على الهواء مباشرة من صالة عرض ليباس الجديدة في ديرة من الساعة 5 إلى 8 المساء. تعالوا، وبمجرد حضوركم بتحصلون تلقائيا على 5 فرص مجانية للدخول في السحب والفوز بسيارة ليباس الفور الجديدة كليا. سيارة بتصميم مستوحى من الفهد وطلاء مميز من 8 طبقات يتغير لونه مع الإضاءة. لا تفوتون الفرصة، نشوفكم اليوم من الساعة 5 إلى 8 المساء في صالة عرض ليباس الجديدة في ديرة، وخمس فرص مجانية ممكن تكون طريقكم للفوز بأكبر جائزة.
2: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي، مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح؟ مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر، زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.

0: صوت بلا صورة.
1: تحمل زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية أهمية خاصة في مسار العلاقات بين البلدين، وتعكس حرصا مشتركا على تعزيز الشراكة الإماراتية الألمانية وتوسيع مجالاتها
2: من الخليج إلى أوروبا. ترسم دولة الإمارات العربية المتحدة حضورها الدولي بسياسة خارجية تقوم على التوازن وتعدد الشراكات وتحويل العلاقات إلى فرص.
3: تطورت الشراكة الإماراتية الألمانية في مجال الطاقة منذ عام 2017 من حوار وتبادل الخبرات إلى شراكة استراتيجية تشمل أمن الطاقة والطاقة النظيفة والاستثمار والتكنولوجيا والابتكار.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. أكد معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة تطلع دولة الإمارات إلى تعزيز التعاون مع ألمانيا في مجال الدفاع وكذلك في مجال الذكاء الاصطناعي، وقال معاليه إن الوقت حان الآن للارتقاء بالعلاقات المهمة للغاية بين البلدين إلى المستوى التالي. يواصل فريق البحث والإنقاذ الإماراتي مهامه الميدانية في منطقة راس وفي نيبال مستخدما أجهزة وتقنيات متقدمة في عمليات البحث والمسح الميداني إلى جانب الطائرات المسيرة في أعمال التصوير والمسح الجوي وإعداد الخرائط ثلاثية الأبعاد، وذلك لتعزيز كفاءة عمليات البحث والإنقاذ. تعاملت منظومات الدفاع الجوي الأردنية في الساعات الماضية مع 20 صاروخا باليستيا إيرانيا أطلقت باتجاه الأراضي الأردنية، وتمكنت من اعتراض وتدمير 18 منها فيما سقط صاروخان في مناطق خالية. قال مسؤول إسرائيلي إن إسرائيل أبلغت القنصلية البريطانية في القدس الشرقية بوجوب إغلاقها وبأن الدبلوماسيين المعينين فيها سيفقدون اعتمادهم خلال 30 يوما. رحبت الرئاسة الفلسطينية بقرار بريطانيا بحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، فيما نددت إسرائيل بالخطوة وتوعدت بالرد. رحب مجلس الأمن الدولي بالاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف السياسية الليبية المتنافسة والذي يمهد لإجراء انتخابات وطنية خلال عامين في خطوة تهدف إلى إنهاء سنوات الانقسام السياسي والمؤسسي في البلاد. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: قررت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: اثناعش الظهر على دانة الأثير.
3: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقة. 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة لا تحسده في رزقه المقسوم ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك ما يفيد الزوم يوم عليك ويوم لك والدنيا ما ترحم الخادم.

طاح قدرك من عيونه الخلايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة ما هي فضيحة. وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وما زال الطقس حار ومشمس في العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 40، المنامة 33 41، الدوحة 33 44، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30 39، أما الكويت 33 40، وأخيرا الرياض 31 42.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب كثر ما حنا فرحنا بك،
3: كثر ما حنا فرحنا بك.
2: قايد والدار تزيبه بين عربانك وقرابك، يوم تي في الدار لك هيبه من محبتنا افتخرنا بك. دعوتي للباري مجيبه، الفرح والسعد يحظى بك، نور دنياك طريبه بين شبانك وشيبانك، مجبلات السعد توحيبه ليبت هنابه ويهنابك. زاهي الخد بعراجيبه، تحسب ان صبته وهو صابك.
0: اشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
2: أجراس المدارس ردت الدق مرة ثانية. الخليجية 1009 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وفي كل زيارة بنوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة إلى سماعات الخليجية 1009 اللاسلكية وهدايا كثيرة. وبعد عندنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم الحين عبر موقع الخليجية 1009.ae، ممكن نكون قريباً عند بوابة مدرستكم ونفاجئكم أنت وزملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، إنستا شوب، جود سول فودز، أقلام جي جيز، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بانك.
1: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.
3: من دبي ومن قلب المشهد الإعلامي العربي، الخليجية 1009 معكم مباشرة من 15 إلى 17 سبتمبر. بنكون إياكم في قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. بنلتقي مع رواد الإعلام وصناع المحتوى وأبرز الشخصيات المؤثرة، وبننقل أهم الحوارات واللحظات مباشرة من قلب الحدث. تابعونا في تغطية خاصة من قمة الإعلام العربي 2026. الخليجية 1009 وياكم في قمة الإعلام العربي.

0: إفلس إفلس إفلس إفلس جلسة على دانة الأثير.
1: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات، يجعل تطبيق سهيل رحلتك إلى المدرسة أسهل. خطط مسارك وتحقق من مواعيد وسائل التنقل العام، واعرف توقيت وصول وسيلة نقلك. كما يمكنك إعادة تعبئة رصيد بطاقة نول الخاصة بك من خلال التطبيق. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدماً.

0: ولي العهد الأمين وتمكين المواطنين لبناء قوي ورصين يعزز قدرات المبدعين. قدرات المبدعين.
1: أنا أحب مو بإنجاز حمدان، أنا أحب إنجاز فريق العمل.
2: صحيح.
1: حمدان ما يقدر روحه، مكتوب محمد ما يقدر روحه. حمدان يبى فريق عمل، يبى شباب مثل هذيلا هم اللي ينجزون.
0: يسير نحو الهدف بيقين لتحقيق رؤية دبي بإرادة وإصرار لا يلين ولا يستكين. حمدان بن محمد 20 عاما رئيسا للمجلس التنفيذي.
3: الخليجية 1009.

0: على الخليجية
1: وش غير طاعك علي سيدة الغي
2: تم يرسلين الدولة الفخر بسلام
3: لطاح قدرك من عيونه الخرايق لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة ما كل شي لك تطوله يا حمدان حمدان احساسك يوافق بانك تطوله
4: جرحت قلب الغرام وزدت في عنادك تبغي الصراحة ترى ما كان له داعي من 4 شهور كثر الصد وش فادك ما غير حرضت طول الليل لخضاعي طيرت الأشواق من مرفاك وبلادك وذبلة رسايلك ما جاني بها ساعي يا زين تتوقع أن اللي حصل زادك بالعكس ما زاد كل زاد فوجاعي اللي محيرني إنك فزع العادك للشك والهرجة الواشين تنصاعي ليكون شي في بالك صاير مرادك أخاف قاعد تفكر تلوية إذراعي هذا هو الحلم سولفها على رقادك وشلون تبغي تسويها وأنا واعي لو دمعتك سولفت لك بود حسادك كان الرعية تقيم قيمة الراعي من 4 شهور وانت مطول عنادك اسمع ترى صدق ما للي حصل داعي
0: أشعار فزاع على

النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. جميع الأسواق تطبيق واحد مع CFI، الوسيط الرائد في الإمارات. يمكنك تداول العملات والأسهم والسلع وعقود الفروقات على العملات الرقمية وغيرها الكثير بكل سهولة وفي أي وقت ومن أي مكان. استفد من وسائل الإيداع المتعددة وعمليات السحب السريعة وفروقات الأسعار التنافسية وتنفيذ فائق السرعة. حمل تطبيق CFI اليوم من أبل ستور أو جوجل بلاي وابدأ التداول. CFI Financial Markets LLC هي شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في الإمارات. التداول ينطوي على مخاطر عالية. موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: صوت بلا صورة.
1: تحمل زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية أهمية خاصة في مسار العلاقات بين البلدين، وتعكس حرصا مشتركا على تعزيز الشراكة الإماراتية الألمانية وتوسيع مجالاتها
2: من الخليج إلى أوروبا. ترسم دولة الإمارات العربية المتحدة حضورها الدولي بسياسة خارجية تقوم على التوازن وتعدد الشراكات وتحويل العلاقات إلى فرص.
3: تطورت الشراكة الإماراتية الألمانية في مجال الطاقة منذ عام 2017 من حوار وتبادل الخبرات إلى شراكة استراتيجية تشمل أمن الطاقة والطاقة النظيفة والاستثمار والتكنولوجيا والابتكار.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. شارك معالي الشيخ شغبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة في قمة حوار الشرق الأوسط وأمريكا التي عقدت في العاصمة الأمريكية واشنطن بمشاركة عدد من نخبة من كبار المسؤولين وصناع القرار والخبراء وقادة الفكر والأعمال من منطقة الشرق الأوسط والولايات المتحدة. وشارك معاليه في جلسة نقاشية بعنوان محور حوار الشرق الأوسط وأمريكا الشراكة والشرق الأوسط الجديد، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والشخصيات المشاركة في القمة. تواصل دولة الإمارات جهود الإنسانية في نيبال من خلال دعم عمليات البحث والإنقاذ والإغاثة الإنسانية وإيصال المساعدات العاجلة إلى المتضررين بالتنسيق مع السلطات النيبالية المختصة، وذلك في إطار الاستجابة لتداعيات الفيضانات والسيول التي شهدتها البلاد. قال مسؤول إسرائيلي ومصدر مطلع أن إسرائيل أبلغت القنصلية البريطانية في القدس الشرقية بوجوب إغلاقها، وبأن الدبلوماسيين المعنيين فيها سيفقدون اعتمادهم خلال 30 يوما. رحب مجلس الأمن الدولي بالاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف السياسية الليبية المتنافسة، والذي يمهد لإجراء انتخابات وطنية خلال عامين في خطوة تهدف إلى إنهاء سنوات من الانقسام السياسي والمؤسسي في البلاد. تواجه بنغلاديش التي كانت في يوم من الأيام على وشك القضاء على الحصبة أسوأ تفشي للمرض في تاريخها، مع تسجيل 999 حالة وفاة مشتبه بها ومؤكدة مرتبطة بالحصبة منذ مارس آذار، في وقت تعاني فيه المستشفيات من الاكتظاظ ونقص الموارد والتدفق المستمر للأطفال والمرضى. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: خلكم مستانسين ويانا على 1009
0: الخليجية.

0: الساعة 1 في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: 1009
2: جمهوري يقول يا حمدان سمعنا، اقطف لنا ورد من كل بستاني، اللي عليه كلمك بشعرك تمتعنا، واللي علينا نغنيها بالالحاني، واللي علينا نغنيها بالالحاني.

الشوق في دبي مثل الشوق في لندن، لهلهفة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن، اشرها بحشمة لكن نعرف متى تشرها.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وما زال الطقس حار ومشمس في العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 40، المنامة 30.

0: 30 41 الدوحة 33 44 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30 39 أما الكويت 33 40 وأخيرا الرياض 31 42.
1: هو الخليج على الخليجية.

0: يا بحر نكد عليك الريح ما سابك وتيار موجك ولا يمزح ولا يهرج لو جيت في خاطرك مع جملة أحبابك في ذكريات الصدف ومر متدرج أنا اللي يموت في طريق وحيابك وخبي الجرح بس الجرح متبرج اشتقت لك ما عرفت الياس في غيابك يا من وصاله بعيد ودربه معرج ليت الزمن لي خذاك يقفل أبوابك والنيمة مع الناس لي مريت متفرج ما جابك الشوق بس الحلم لي جابك طيفك إذا سد جبالي شفته معرج طيفك إذا سد جبالي شفته معرج.
1: على الخليجية.
2: الساعة 7:07.
3: ها طلبت الكوفي؟
4: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
5: A few moments later.
6: ما أدري وين أصير اليوم.
7: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير؟
8: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح
9: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
10: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة مطار متكاملة تحتضن قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات وتوفر للشركات بيئة ذكية ومستدامة وحلولا متطورة وفرص اتصال عالمية. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
11: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: في ناس تعيش على السفر وغيرهم على الكوفي والسوالف،
1: وناس تعيش للرياضة،
2: وهناك اللي شغفهم يبدأ من فكرة صغيرة وتكبر.
3: بس تدرون
1: مهما اختلفت اهتماماتنا في شيء واحد يجمعنا، ان كل واحد فينا عنده شيء يحب يسمعنا اكثر. ترند،
0: قصص، ناس ملهمة،
1: تجارب
0: وضحك مثلا، وكل شيء يهمكم ويشبه يومكم، هذا مكانكم. لايف هاب مع اليازي عبيد من الاثنين لين الجمعة، من ثنتين لين خمس العصر، على الخليجية 1009. أروع الإيقاعات الخليجية على دانة الأثير.
4: يا مهرة العام، لا والله غديتي فرس، ترفقي كن عطرك ريح حر وصهيل، العام تمشين ما حولك رجال وحرس، والحين تمشين ورقاب الخلايق.

0: بودكاست استكانة.
1: تذكر موقف يمكن من أول دقيقة حسيت أن المشكلة ما كانت في البشر؟
2: حالات كثيرة. للأسف في السنوات الأخيرة هذا التجميل والهوس في التجميل خرب طب الجلدية. الجلد فعلا المرآة الخارجية لداخل جسم الإنسان. عن طريق الجلد أقدر أتنبأ إذا هذا الشخص عنده مشكلة لا سمح الله بالكبد، إذا عنده مشكلة بالكلى، إذا عنده مشكلة في نقص الدم والحديد، فقط عن طريق النظر للأظافر. على سبيل المثال مريض الصدفية، صدفية بقع حمراء عليه قشور، لكن 30% من مرضى الصدفية ممكن يصابون بصدفية المفاصل، حبة صفرة صغيرة حوالين العين، على طول أدري إن هذا الشخص عنده ارتفاع في الكوليسترول.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية. قريبا 1-0-0-9
0: الجو جوكم على الخليجية 1-0-0-9
4: جميع الأسواق تطبيق واحد مع CFI الوسيط الرائد في الإمارات. يمكنك تداول العملات والأسهم والسلع وعقود الفروقات على العملات الرقمية وغيرها الكثير بكل سهولة وفي أي وقت ومن أي مكان. استفد من وسائل الإيداع المتعددة وعمليات السحب السريعة وفروقات الأسعار التنافسية وتنفيذ فائق السرعة. حمل تطبيق CFI اليوم من أبل ستور أو جوجل بلاي وابدأ التداول. CFI Financial Markets LLC هي شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في الإمارات. التداول ينطوي على مخاطر عالية. النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: نسب وأرقام ونظرة للأمام. 50 مليار درهم، حلول إسكانية متكاملة للمواطنين خلال 20 عاماً. 99.9% نسبة شعور الأفراد بالأمان في دبي. 95% نسبة سعادة المتعاملين في حكومة دبي. 89.3% نسبة سعادة الموظفين في حكومة دبي. 27 مجلساً ومركزاً لتعزيز التلاحم والمشاركة المجتمعية. حمدان بن محمد، 20 عاماً رئيساً للمجلس التنفيذي.
1: 1009.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزعة وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر،
4: الحياة بلا مشاعر
3: خجولة.
5: يتيم فاقد شوفة أمه من السنين، وابوه مات من القهر والتجني، ما شاف واحد منهم بنظرة العين، والحزن يهدم في الضلوع ويبني. يتيم فاقد شوفة أمه من سنين، وابوه مات من القهر والتجني، ما شاف واحد منهم بنظرة العين، والحزن يهدم في الضلوع ويبني. تنزل دموعه من لحون المغنين، وهل اللحون من السعادة تغني؟ قال وتمنى، قال بشوف الاثنين، كان يفيد الميتين التمني. يا كامل الأوصاف يا نادر الزين، هذا شعوري كل ما غبت عني، كيف أتقبل تعزية بعدك الشين، وأشوف عذالي تجيك وتهني. دام الهجر والشوق والحزن قاسين، ليتك علينا يا حبيبي اتحني. يكفيك فني عن فنون المحبين، كم مرة استطربت والفن فني. كنت أتأنى من فراقك معي لين، طولت بفراقك ومات التأني. وكان الخطأ منك مسامحك هالحين، وكان الخطأ مني وش تريد مني؟
0: أشعار فزاع على الخليجية. كانت الأثير
6: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية.
0: الأغاني الخليجية بدون توقف على 1-0

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
1: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقدا للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت الخليجية 1009 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبوابا جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و 100,000 درهم بانتظاركم. تفضلوا بزيارة 1009.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على الخليجية 1009.

0: صوت بلا صورة.
1: تحمل زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية أهمية خاصة في مسار العلاقات بين البلدين، وتعكس حرصا مشتركا على تعزيز الشراكة الإماراتية الألمانية وتوسيع مجالاتها
2: من الخليج إلى أوروبا. ترسم دولة الإمارات العربية المتحدة حضورها الدولي بسياسة خارجية تقوم على التوازن وتعدد الشراكات وتحويل العلاقات إلى فرص.
3: تطورت الشراكة الإماراتية الألمانية في مجال الطاقة منذ عام 2017 من حوار وتبادل الخبرات إلى شراكة استراتيجية تشمل أمن الطاقة والطاقة النظيفة والاستثمار والتكنولوجيا والابتكار.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة اجتماع المجلس الوزاري للذكاء الاصطناعي والتنمية الذي عقد في قصر الوطن بأبو ظبي، حيث استعرض المجلس المرحلة الثانية من مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد ومستجدات تنفيذ المشروع وعددا من المشاريع والمبادرات الوطنية المرتبطة به. شهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم رئيس دبي القابضة توقيع عقد إنشاءات بقيمة 5 مليارات درهم بين دبي القابضة وشركة شاين ستيت كونسلتشن ميدل إيست لتنفيذ المقر الجديد للمجموعة ومشروع جميرة ريزيدنس أبراج الإمارات، ويمثل هذا العقد أكبر عقد إنشائي أرسته دبي القابضة حتى اليوم، ويعكس حجم رؤوس الأموال التي تواصل المجموعة توجيهها إلى مشاريع تدعم نمو دبي طويل الأمد. تواصل دولة الإمارات جهودها الإنسانية في نيبال من خلال دعم عمليات البحث والإنقاذ والإغاثة الإنسانية وإيصال المساعدات العاجلة إلى المتضررين بالتنسيق مع السلطات النيبالية المختصة، وذلك في إطار الاستجابة لتداعيات الفيضانات والسيول التي شهدتها البلاد. قال مسؤول إسرائيلي ومصدر مطلع أن إسرائيل أبلغت القنصلية البريطانية في القدس الشرقية بوجوب إغلاقها، وبأن الدبلوماسيين المعنيين فيها سيفقدون اعتمادهم خلال 30 يوما. رحب مجلس الأمن الدولي بالاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف السياسية الليبية المتنافسة والذي يمهد لإجراء انتخابات وطنية خلال 2 في خطوة تهدف إلى إنهاء سنوات من الانقسام السياسي والمؤسسي في البلاد. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: الأغاني الخليجية على

0: 2 الظهر على ساعة الخليجية.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية
3: الخليجية 1009.
0: لايف هاب على الخليجية 1009.
4: مساكم ورد وسعادة وراحة بال، ما تغيب عن بالكم مستمعينا. يا مرحبا بكم وحياكم الله وين ما كنتوا تسمعونا، في السيارة وراجعين من الدوامات ومراجعين عيالكم، وهالله هالله بالدرب، وتوصلون بالسلامة، أو حتى للي يسمعنا بالبيت وعبر تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. أنا الياز عبيد وبكون وياكم على مدار 3 ساعات في برنامجكم لايف هاب، وعندي لكم مواضيع متنوعة اليوم، وأكيد استقبل مشاركاتكم عبر الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. وخلونا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم مع أول موضوع لنا لليوم.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وما زال الطقس حار ومشمس في العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 40 المنامة 33 41 الدوحة 33 44 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30 39 أما الكويت 33 40 وأخيرا الرياض 31 42.
0: هو الخليج على الخليجية. لايف هاب على الخليجية 1009.
2: مرحبا بكم مستمعين وفي ساعتنا الأولى من برنامجكم لايف هاب مع اليازية. يمكن لنا الحين أول ما نطلع الظهر نقول وين الخريف اللي تتكلمون عنه، صح؟ لأن الحر بعده موجود، بس فعليا دخلنا في مرحلة من مراحل تغيير الجو عندنا، وبدأ موسم الصفرية اللي طبعا ابتدأ من تاريخ 6 سبتمبر، وهي الفترة اللي يبدأ فيها الجو يتغير شوي شوي، وخصوصا وقت الفير والصبح، يعني أول الصبح. وهذا ما في معناته أننا بنطلع جاكيتاتنا من الحين، لكن بس بنبدأ نحس أن الصيف القوي قاعد يخف تدريجيا، والليل والفير راح يصيرون ألطف مع الأيام. وسؤالي الحين لكم يا مستمعين، متى تحسون أن جو الإمارات فعلا بدأ يتغير، وشو أول علامة تخليكم تقولون خلاص الشتاء قرب؟ شاركوني على الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. متى تحسون أن جو الإمارات بدأ فعلا يتغير، وشو أول علامة تخليكم تقولون خلاص الشتاء قرب؟ نطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقائق مع مشاركاتكم.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: من تكون أنت تعذبني وسامح، من تكون أنت تخاصمني وصالح، وكل ما تملك بأنك ضبي سارح، أنت واحد بين آلاف العيون، ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟
3: ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟
2: من تكون أنت التحكم في مصيري، وليش أغير لجل عينك خط سيري، وكيف أخضع لأمرك وانت أسيري، تاركني بين أوهام وظنون، ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟ كيف تغلبني حبيبي رغم ضعفك، وكيف أتحمل أسى هجرك وظلمك، يلي تجاهل أنني رغم علمك غاليا عندي وعلى قلبك هون، ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟ أنت قلبك ما عرف طعم الهوى، وما هوى ولا حب يومي ولا انكوى، هل حياتي عندك وموتي سوا، وأنا من آلام حبك في جنون، ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟ لو تصبرني بوعد تخلفه، لو بكذب دمع عينك تذرفه، انت يا الغالي بحالي تعرفه، يا فتون في فتون في فتون، ليش انا احبك وطيعك من تكون؟ من يحس بلوعتي ووجدي ودموعي، يدري حجم النار لي تسكن ضلوعي، رغم هذا لك انا معلن خضوعي، صامد في وجه رمشك والجفون، ليش احبك وطيعك من تكون؟
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: قررت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
3: اليوم الموعد بنكون وياكم على الهواء مباشرة من صالة عرض ليباس الجديدة في ديرة من الساعة 5 إلى 8 المساء. تعالوا، وبمجرد حضوركم بتحصلون تلقائيا على 5 فرص مجانية للدخول في السحب والفوز بسيارة ليباس الفور الجديدة كليا. سيارة بتصميم مستوحى من الفهد وطلاء مميز من 8 طبقات يتغير لونه مع الإضاءة. لا تفوتون الفرصة، نشوفكم اليوم من الساعة 5 إلى 8 المساء في صالة عرض ليباس الجديدة في ديرة، و5 فرص مجانية ممكن تكون طريقكم للفوز بأكبر جائزة.

0: لايف هاب على الخليجية 1009.
1: ويا هلا بكل من انضم لنا في برنامجنا لايف هاب. وكان سؤالي لكم، متى تحسون ان جو الامارات بدأ فعلا يتغير، وشو أول علامة تخليكم تقولون خلاص الشتاء قرب؟ مستمعنا خالد يقول بالنسبة لي يوم أقدر أقعد برا في الليل من غير ما أقول شغل مكيف أو أعرف أن الشتاء قرب. كلنا تصدق؟ كلنا يا خالد، ما بس أنت، إحنا بس مباشرة أن مثلا الرطوبة تخف، أنا هني أعرف أن الجو يكون ممتاز وأنه خلاص بدأ الصيف يروح. مستمعتنا أم راشد تقول أنا أول ما أطلع الصبح وما أحس بالرطوبة، هاتوني أتكلم عن رطوبة، ما أحس بالرطوبة القوية أقول خلاص الجو قام يتعدل. والله بالضبط، أنا أي تشوف فعلا أنا أحس الرطوبة خفت هني أعرف أنه خلاص بدينا نودع الصيف. مستمعتنا مريم تقول أول علامة عندي يوم نبدأ نفكر بالطلعات والبر والكشتات. كلنا متى الجو يعتدل خلاص، الجو الحلو اللي نطلع فيه جاكيتاتنا اللي نوري فيه الضوء. وبعد مستمعتنا نورة تقول يوم أفتح دريشة السيارة الصبح بدل ما شغل المكيف على آخر درجة أعرف أن الجو بدأ يزين. الحين ما في الشتاء ما نحتاج المكيف، أنا بدون مكيف بس أنزل على الجامات شوي وأستمتع بالهواء اللطيف والعليل ونسمة الهواء الباردة. يا سلام يا الشتاء، يا عجل يا الشتاء عجل، نبى الشتاء يا ناس، نبى الشتاء. لازلت مستمرة وياكم مستمعينا، لكن بعدني بستقبل مشاركاتكم على سؤالي، متى تحسون أن جو الإمارات بدأ يتغير، وشو أول علامة تخليكم تقولون أن الشتاء خلاص قرب؟

اللادمي لو ان دمعه عشب كان انكبت عليه رعيان الحلالة للنفل والعندب لكنها دمعة ناستها الجفون وصبت على الخدود وجرحت قلب الضلوع الحدب.

0: واحد صفر صفر تسعة صفر تسعة.
1: الساعة 7:07.
2: ها طلبت الكوفي؟
3: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
4: A few moments later.
5: ما أدري وين أصير اليوم.
6: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير.
7: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح
8: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
9: في أضخم موسم سينمائي شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز، وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.

0: لايف هاب على الخليجية 1009.
1: تعرفون أن بدأ عندنا موسم الصفرية واللي بدأ من كم يوم اللي هو تاريخ 6 سبتمبر واللي يعتبرونه أهل الفلك والموروث الشعبي واحد من المواسم الانتقالية اللي تبدأ فيها الأجواء تتحول تدريجياً من شدة الصيف إلى أجواء ألطف. وطبعا لازم نوضح أن دخول الصفرية ما يعني أن الحر انتهى وخلاص، لا، ليش؟ لأن شهر سبتمبر في الإمارات يظل من الأشهر الحارة خصوصا في فترة الظهر، لكن الفرق يبدأ يبين أكثر وقت الفير وأول الصبح وبعد في الليل. عشان شي سموا هاي الفترة بالصفرية في الموروث الشعبي الخليجي، وارتبط عند الناس بتغيرات موسمية في الطقس وبداية الانتقال من قيض الصيف إلى اعتدال تدريجي في الجو. وأيضا من الأشياء اللي نبدأ نلاحظها خلال الفترة الجاية أن ساعات النهار راح تقصر شوي والأجواء بتتحسن أكثر مع تقدمنا يعني في سبتمبر وأكتوبر، وبعدين ترجع سوالف الطلعات والبر والمخيمات واليلسات الخارجية. يعني باختصار لا تستعيلون على الشتاء، بس نقدر نقول أن أول الإشارات يعني تغيير الموسم بدأ يطلع، وأنا أبغي فعلا أعرف منكم شو أكثر شيء تتريونه، يتعدل الجو ولا طلعات البر ولا المشي ولا الكوفيات الخارجية ولا فاتورة الكهرباء تنزل شوي؟ لازم تستمروا وياكم مستمعينا، خلونا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقائق.
0: الخليجية
2: 20 عاما يحلق بفرق العمل إلى سماء المجد بسرعة واتزان. 20 عاما يبتكر يتابع يوجه يجتهد كغيث هتان، لأنه للعلا عنوان. حمدان بن محمد 20 عاما رئيسا للمجلس التنفيذي
0: 1009.

0: الخليجية.
1: وتغير طبعك علي سيد الغيب.
2: تب يرسلين الدولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي يدك تطوله يا حمدان. احساسك يوافق بانك تطوله.
4: ابشرك بشرة تسر الناظرين، انك حبيبي والعواذل خلهم ما قول تسوى من عيوني لاثنتين وحدة، لكن تسوى عيوني كلهم. اوامرك تمشي وحنا حاضرين، لولاك حمدان وقصيدها ملهم، لكن دخيل رموش عينك يا الحسين من فوق خدك يوم طاحن شلهم. أنا لشفت رموشك أحس بحنين، ودي من الشمس استظل أفضلهم. أنا وقلبي والغلا متعاهدين، نخلي أعدائك تموت بذلهم. دبي في فصل الشتاء للعاشقين، روعة لأكثرهم ولع وقلهم.
0: أشعار فزاع على الخليجية. واحد
5: صفر

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
1: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي، مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح؟ مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر، زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
2: من دبي ومن قلب المشهد الإعلامي العربي، الخليجية 1009 معكم مباشرة من 15 إلى 17 سبتمبر. بنكون إياكم في قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. بنلتقي مع رواد الإعلام وصناع المحتوى وأبرز الشخصيات المؤثرة، وبننقل أهم الحوارات واللحظات مباشرة من قلب الحدث. تابعونا في تغطية خاصة من قمة الإعلام العربي 2026، الخليجية 1009، وياكم في قمة الإعلام العربي.

0: صوت بلا صورة.
1: تحمل زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية أهمية خاصة في مسار العلاقات بين البلدين، وتعكس حرصا مشتركا على تعزيز الشراكة الإماراتية الألمانية وتوسيع مجالاتها
2: من الخليج إلى أوروبا. ترسم دولة الإمارات العربية المتحدة حضورها الدولي بسياسة خارجية تقوم على التوازن وتعدد الشراكات وتحويل العلاقات إلى فرص.
3: تطورت الشراكة الإماراتية الألمانية في مجال الطاقة منذ عام 2017 من حوار وتبادل الخبرات إلى شراكة استراتيجية تشمل أمن الطاقة والطاقة النظيفة والاستثمار والتكنولوجيا والابتكار.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: رئيس الدولة يبدأ اليوم زيارة دولة إلى ألمانيا. أنور قرقاش: حان الوقت للارتقاء بالعلاقات الإماراتية الألمانية إلى المستوى التالي. وفي نشرتنا أيضا: زيارة رئيس الدولة إلى ألمانيا تفتح آفاقا أوسع للشراكة في قطاعات المستقبل.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: هذه صفاء رزق تحييكم وتقدم لحضراتكم نشرة الأخبار. في محطة جديدة تعكس عمق العلاقات الإماراتية الألمانية يبدأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم زيارة إلى ألمانيا تحمل أبعادا سياسية اقتصادية وتنموية. المزيد في التقرير التالي للزميلة فاطمة الملا.
5: من قلب العاصمة الألمانية برلين، يواصل مركز أخبار ARN مواكبته لزيارة دولة يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية. تأتي الزيارة في ظل شراكة استراتيجية راسخة بين البلدين تمتد إلى قطاعات حيوية ومتقدمة، وتعد دولة الإمارات الشريك الاقتصادي الأهم لألمانيا في منطقة الخليج العربي، فيما تجاوز حجم التجارة الثنائية بين البلدين 13.56 مليار يورو خلال عام 2025. وشهدت الاستثمارات الإماراتية في ألمانيا خلال الفترة الماضية توسعا نوعيا، من بينها استحواذ شركة XRG ذراع الاستثمار الدولي في قطاع الطاقة المملوكة لأدنوك على شركة كوفيسترو الألمانية في صفقة بلغت قيمتها 14.7 مليار يورو، إلى جانب اتفاقية مجموعة موانئ أبوظبي للاستحواذ على شركة MBS اللوجستية الألمانية بقيمة مؤسسية بلغت نحو 300 مليون درهم. وتأتي هذه الزيارة لتفتح آفاقا جديدة لتطوير التعاون والعمل المشترك بين الإمارات وألمانيا، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية. فاطمة الملا، مركز أخبار ARN، برلين.
4: أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة تطلع دولة الإمارات إلى تعزيز التعاون مع ألمانيا. وقبل زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى برلين، قال معاليه إن الوقت حان الآن للارتقاء بالعلاقات المهمة للغاية بين البلدين إلى المستوى التالي. وأضاف قرقاش في مقابلة مع وكالة أنباء ألمانية إن الإمارات مهتمة للغاية أيضاً بالذكاء الاصطناعي. وأضاف معاليه: لقد تجاوزت الأحداث الآن القيود السابقة، مضيفاً أن الحروب والتحديات المتعلقة بالأمن والطاقة أظهرت أنه يتعين علينا أن نصبح أكثر انفتاحاً وبراغماتية بكثير. ورداً على سؤال حول موعد وكيفية انتهاء حرب إيران، قال معالي قرقاش: سيتعين علينا التعامل مع إيران غير مستقر لفترة طويلة للغاية، مشيرا إلى أن ذلك لن ينطبق على دول الخليج فحسب بل أوروبا أيضا. وأضاف: نحن في مرحلة يتعين علينا فيها التعامل مع الوضع بدلا من توقع حلول سريعة. إذن تتطلع دولة الإمارات وألمانيا إلى توسيع التعاون في القطاعات التي تشكل اقتصاد المستقبل، ويعكس هذا التوجه الحرص المشترك على تعزيز النمو المستدام والقدرة التنافسية في القطاعات المستقبلية القائمة على الابتكار والتكنولوجيا والتنويع الاقتصادي والشراكات النوعية. بهذا الخصوص تحدثت لمركز الأخبار المهندسة نوال الهنائي مدير إدارة طاقة المستقبل في وزارة الطاقة والبنية التحتية.
6: تجمع دولة الإمارات وألمانيا علاقات تعاون وثيقة في مجال الطاقة، وقد تطورت خلال السنوات الماضية من تبادل خبرات إلى تنفيذ مشاريع واستثمارات مشتركة، ويشمل هذا التعاون مجالات الطاقة النظيفة وأمن الإمدادات والغاز الطبيعي المسال والهيدروجين ومشتقاته. ويعد مشروع بالتيك إيجل لطاقة الرياح البحرية الذي تشارك فيه شركة مصدر أحد أبرز نماذج التعاون بين البلدين. وخلال المرحلة المقبلة يتطلع الجانبان إلى توسيع التعاون في كفاءة الطاقة ورقمنة الشبكات وتخزين الطاقة والذكاء الاصطناعي والأمن السبراني، إلى جانب تعزيز مشاركة الشركات والمؤسسات البحثية وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
4: إذن في عالم تتسارع فيه التحولات الاقتصادية، لم تعد الشراكات بين الدول مجرد اتفاقيات توقع، بل أصبحت بوابة لصناعة فرص جديدة وبناء اقتصاد أكثر استدامة وابتكار. التقرير التالي للزميلة عهود الخولاني.
7: تخيلوا شراكة لا تكتفي بتبادل الأرقام، بل ترسم طريقا جديدا للطاقة والصناعة والتكنولوجيا. وفي هذا السياق تأتي زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى ألمانيا لتؤكد انتقال العلاقات الإماراتية الألمانية إلى مرحلة أوسع من التعاون الاقتصادي والمعرفي. ففي عام 2025 تجاوزت التجارة غير النفطية بين البلدين 15 مليار دولار بنمو تخطى 14% مقارنة بالعام السابق، رقم يعكس ثقة متصاعدة وعلاقة تتحول من تعاون تقليدي إلى شراكة استراتيجية واسعة. لكن القصة لا تقف عند التجارة، فالجانبان يفتحان أبوابا جديدة في الاستثمار والابتكار والسياحة وبناء المهارات، ما يعني فرصا أكبر للشركات ورواد الأعمال والشباب، من الطاقة النظيفة والهيدروجين إلى الذكاء الاصطناعي والصناعة المتقدمة والبنية التحتية الرقمية. تتجه الإمارات وألمانيا نحو القطاعات التي ستقود الاقتصاد العالمي في السنوات المقبلة. قوة هذه الشراكة تكمن في التكامل، ألمانيا بخبرتها الصناعية والبحثية، والإمارات ببيئتها الاستثمارية المتطورة وبنيتها التحتية الحديثة وموقعها الذي يربط آسيا بأوروبا وأفريقيا، وبين حاضر يقوم على الثقة ومستقبل تقوده المعرفة والطاقة النظيفة. تؤكد الإمارات وألمانيا أن الشراكات الذكية لا تصنع نمواً فقط، بل تصنع اتجاهاً جديداً للعالم.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: تواصل دولة الإمارات جهودها الإنسانية في نيبال من خلال دعم عمليات البحث والإنقاذ والإغاثة الإنسانية وإيصال المساعدات العاجلة إلى المتضررين بالتنسيق مع السلطات النيبالية المختصة، وذلك في إطار الاستجابة لتداعيات الفيضانات والسيول التي شهدتها البلاد. وفي إطار جهود الإغاثة الإنسانية، سيرت دولة الإمارات حتى الآن 4 طائرات إغاثية إلى نيبال بإجمالي حمولة بلغ 186 طنا من المساعدات الإنسانية والإغاثية، شملت خياما ومواد غذائية وإيوائية ومستلزمات أساسية ومولدات كهربائية وتجهيزات لوجستية، بالتوازي مع توفير عدد من الاحتياجات الضرورية من السوق المحلي النيبالي، بما يسهم في تسريع إيصال المساعدات إلى المتضررين. كما دفعت دولة الإمارات بفريق متخصص في البحث والإنقاذ من شرطة دبي مزود بأجهزة ومعدات وتقنيات متقدمة مساندة سلطات نيبالية في عمليات البحث والإنقاذ والوصول إلى المفقودين وتقييم المواقع والمناطق المتضررة. إلى هنا مستمعينا الكرام، أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
8: راديو 1009.
9: الجو جوكم على الخليجية 1009.
10: Thank you.
9: لايف هاب على الخليجية 1009.
8: مرحبا بكم مستمعينا، مسي عليكم بالخير. وفي ساعتنا الثانية من برنامجكم لايف هاب مع اليازية، الذكاء الاصطناعي اليوم صار جزء من الدراسة والشغل وحتى في حياتنا اليومية، وكل فترة نشوف مبادرات جديدة تساعد الطلبة يستخدمونه بطريقة أذكى وأفيد. ومن المبادرات الحلوة إعلان مكتب الذكاء الاصطناعي في حكومة الإمارات وبالتعاون مع جوجل عن اشتراك مجاني لمدة عام لطلبة الجامعات في الدولة، ومن ضمن خطة جوجل AI Plus عشان يستفيدون من الجيمناي وأدوات الذكاء الاصطناعي في الدراسة والبحث والإبداع. طبعا هالشيء يفتح لنا موضوع مهم، هل فعلا الذكاء الاصطناعي سهل الدراسة على الطلبة ولا البعض صار يعتمد عليه زيادة عن اللزوم؟ الحين سؤالي لكم يا مستمعينا، لو كنتوا طلبة في جامعة وحصلتوا هالاشتراك في جيمناي لمدة سنة، بشو يعني شو أول شيء بتستخدمونه فيه؟ شاركوني على يعني شو أول شيء بتستخدمونه فيه؟ شاركوني على الاسم

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وما زال الطقس حار ومشمس في العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 40 المنامة 33 41 الدوحة 33 44 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30 39 أما الكويت 33 40 وأخيرا الرياض 31 42.
0: هو الخليج على الخليجية لايف هاب على الخليجية 1009.
2: وعود في تواصلي وياكم مستمعين في برنامجكم لايف هاب مع اليازي، وسؤالي كان لكم: لو كنتوا طلبة في جامعة وحصلتوا على اشتراك مجاني في جيميناي لمدة سنة، شو أول شيء بتستخدمونه فيه؟ مريم تقول: أنا أول شيء بستخدمه في تلخيص المحاضرات، وخصوصا إذا عندي امتحانات وكمية كبيرة أراجعها. والله يا جماعة أنتم محظوظين محظوظين مع الاي اي، احنا ما كان عندنا اي اي، وكنا والله أني كنت أذكر أسهر إلين الفير. أذكر أنا يعني خرجت جامعة الإمارات وكنت يعني أسهر وايد، وكنت وايد أتعب. يا جماعة الحين الدنيا سهلة سهلة سهلة سهلة مع الاي اي. حمد يقول: بالنسبة لي الأبحاث بيساعدني أرتب الأفكار وأعرف من وين أبدأ، بس أكيد ما بعتمد عليه بالكامل. بالضبط، إحنا مع أن أنتوا تستخدمون هاي يعني خلنا نقول هاي الأدوات، لكن باستخدام صحيح، إن ما تعتمدون عليه 100%، لكن أنتوا تراجعون وتتأكدون وتدخلون لمساتكم، عرفتوا؟ شيخة تقول: أنا بستخدمها في الإنجليزي، خاصة في تصحيح الكتابة وتطوير طريقة صياغتي للمشاريع. بعد ممتازة، بالعكس شيء ممتاز ومريح، وبالعكس يسهل عليكم وبيعطيكم أشياء صحيحة. بس بعد أنا أقولكم أنتوا راجعوا إذا الكلام حتى كان صحيح ولا لا. أما مستمعنا راشد تقول: أكثر شيء يفيدني إذا عندي موضوع صعب وما فهمته من المحاضرة، أخليه يشرح لي بطريقة أبسط. لا، خذ خذ خذ خذ دور الدكتور الحين يا راشد. مستمعتنا نورة تقول: أنا بستخدمه لتنظيم وقت الدراسة، وخليه يسوي لي خطة أسبوعية، لأن مشكلتي مب في الدراسة، مشكلتي في التنظيم. ما عليه، هو المكان الصح اللي بينظم لك أو بيسوي لك خطة عمل أسبوعية وامشي عليها. بالعكس، وكل التوفيق لك يا نورة. لازلت استقبل مشاركاتكم مستمعين على سؤالي: لو كنتوا طلبة في جامعة وحصلتوا على اشتراك مجاني في جيميناي لمدة سنة، شو أول شيء بتستخدمونه فيه؟ على الـSMS 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009.

0: على الخليجية.
1: يا وجودي والهوى قسمه ونصيب، يمتحن به حتى من عاشر وعه، عاشر اللي تعاشره كل شي يغيب، ومهما طال الوقت راح تودعه، الهوى رحلة وأنا مسافر غريب، واصلا من بعد رحلة ممتعة، مدري بعدك كيف باشيل المغيب، وذكرياتي أثقل من الأمتعة. بسألك يا أهل بعيد اللي قريب، باللي حطك بين قلبي وضلعه، وشو حل اللي مفارق له حبيب، لا تذكرها وتوله، يسمعه اللي عاشك قصة في حلم عجيب، ثم صحى ما حوله إلا أربعة، حزن وشوق وحظ عيا لا يصيب، وحسرة اللي حي وقلبه مو معه، فرقونا حسود شنسوي نصيب، والنصيب إن كان ما طاعك طعه، ما هي أول مرة أحلامي تخيب، وانصدم في الناس وتطيح أقنعه، أنا برحل في مدى الكون الرحيب، في أمان اللي عليك أستودعه، أما عن حسادنا ربك حسيب، ما تضيق الأرض عند الله سعة.
0: على الخليجية.
2: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما، إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية، من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
3: احجزوا إجازتكم في جزيرة ياس واستمتعوا بإقامات فندقية استثنائية ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة، بما في ذلك عالم فيراري وعالم وورنر براذرز وسي وورلد وياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبوظبي. احجزوا الآن عبر yasisland.com.
4: اليوم الموعد، بنكون وياكم على الهواء مباشرة من صالة عرض ليباس الجديدة في ديرة من الساعة 5 إلى 8 المساء، تعالوا، وبمجرد حضوركم بتحصلون تلقائيا على 5 فرص مجانية للدخول في السحب والفوز بسيارة ليباس الفور الجديدة كليا، سيارة بتصميم مستوحى من الفهد وطلاء مميز من 8 طبقات يتغير لونه مع الإضاءة، لا تفوتون الفرصة، نشوفكم اليوم من الساعة 5 إلى 8 المساء في صالة عرض ليباس الجديدة في ديرة، و5 فرص مجانية ممكن تكون طريقكم للفوز بأكبر جائزة.

0: لايف هاب على الخليجية 1009.
1: والخبر اللي بتكلم عنه اليوم يخص طلبة الجامعات في الإمارات، لأن مكتب الذكاء الاصطناعي في حكومة الإمارات أعلن بالتعاون مع جوجل عن توفير اشتراك مجاني لمدة عام لطلبة الجامعات في الدولة. ومن خلال هالاشتراك الطلبة يقدرون يستفيدون من جوجل جيميناي ومن مجموعة يعني أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة ضمن خطة جوجل AI Plus. الهدف من هاي المبادرة مب بس أن الطالب يستخدم الذكاء الاصطناعي عشان يحصل إجابة سريعة، لكن أنه يوظفه في التعلم والبحث والإبداع ويساعده في مسيرته الأكاديمية، وأيضا يطور مهاراته في التعامل مع التقنيات الحديثة. يعني الطالب ممكن يستفيد منه في ترتيب أفكاره أفكار البحث، تبسيط بعض المفاهيم الصعبة، المساعدة في المذاكرة، وأيضا تطوير الكتابة، وحتى توليد أفكار للمشاريع والعروض. وطبعا في نقطة مهمة وايد وايد وايد، هي الذكاء الاصطناعي المفروض يكون أداة تساعد الطالب، مو بديل عن تفكيره وجهده، خصوصا أن كل جامعة لها سياساتها في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في الواجبات والأبحاث. وفي النهاية خطوة مثل هذه تعطي الطلبة فرصة يجربون التقنيات الحديثة بشكل عملي، والأهم يتعلمون كيف يستخدمونها وبطريقة صحيحة ومسؤولة. وأرد أسألكم، لو كان هالاشتراك متوفر، أنا لو كان متوفر لي هايش الأيام على أيامي كنت ببدع صراحة، والله يمكن عادي أكون مخترعة أسوي لي شيء من أيام المدرسة. وأنتوا لو كان عندكم هالاشتراك متوفرة يعني متوفر لكم على أيام الجامعة، شو أكثر شيء كان بيسهل عليكم في دراستكم؟

0: بودكاست استكانة.
1: تذكر موقف يمكن من أول دقيقة حسيت أن المشكلة ما كانت في البشر؟
2: حالات كثيرة. من الأسف في السنوات الأخيرة هذا التجميل والهوس في التجميل خرب طب الجلدية. الجلد فعلا المرآة الخارجية داخل جسم الإنسان. عن طريق الجلد أقدر أتنبأ إذا هذا الشخص عنده مشكلة لا سمح الله بالكبد، إذا عنده مشكلة بالكلى، إذا عنده مشكلة في نقص الدم والحديد، فقط عن طريق النظر للأظافر. على سبيل المثال مريض الصدفية، صدفية بقع حمراء عليه قشور، لكن 30% من مرضى الصدفية ممكن يصابون بصدفية المفاصل. حبة صفرة صغيرة حوالين العين على طول أدري إن هذا الشخص عنده ارتفاع في الكوليسترول.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية. قريبا الخليجية
0: 1009
3: 100% خليجية.
4: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
5: اليوم الموعد بنكون وياكم على الهواء مباشرة من صالة عرض ليباس الجديدة في ديرة من الساعة 5 إلى 8 المساء. تعالوا، وبمجرد حضوركم بتحصلون تلقائيا على 5 فرص مجانية للدخول في السحب والفوز بسيارة ليباس الفور الجديدة كليا. سيارة بتصميم مستوحى من الفهد وطلاء مميز من 8 طبقات يتغير لونه مع الإضاءة. لا تفوتون الفرصة، نشوفكم اليوم من الساعة 5 إلى 8 المساء في صالة عرض ليباس الجديدة في ديرة، وخمس فرص مجانية ممكن تكون طريقكم للفوز بأكبر جائزة.

0: لايف هاب على الخليجية 1009.
1: مرحبا بكم من جديد. إذاعة الخليجية 1009 تستعد عشان تزور مدارس عيالكم. جولتنا تنطلق في مدارس الإمارات. فريقنا راح يمنح 3 أجهزة لوحية لكل مدرسة مقدمة من سكيبلي من راك بنك وإذاعة الخليجية، بالإضافة إلى سماعات والكثير من الهدايا، وإلى جانب السكوترات والحقائب المدرسية ومعدات السلامة من هيئة الطرق والمواصلات. تقدرون ترشحون مدرستكم الحين عبر موقعنا www.1009.ae، والعودة إلى المدرسة مع إذاعة الخليجية 1009 برعاية هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فن سيتي، جي دبليو موتورز، وجي جيز بينز، وجود سول فود، أنستا شوب، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بنك. خلوني أخبركم أكثر عن العروض اللي الحين مسوينها سكيتشرز. سكيتشرز تقدرون تشترون حذائين مقابل 399 درهم، وأيضا الكبار يقدرون يشترون أي زوجين مقابل 599 درهم. سارعوا واشتروا في هذه الأسعار، لأن العرض محدود ولفترة محددة.
2: ولي العهد الأمين وتمكين المواطنين لبناء قوي ورصين يعزز قدرات المبدعين. قدرات المبدعين.
3: أنا أحب مو بإنجاز حمدان، أنا أحب إنجاز فريق العهد.
4: صحيح.
3: حمدان ما يقدر روحه، مكتوب محمد ما يقدر روحه، حمدان يبقى فريق عمل، يبقى الشباب مثل هذيلة هم اللي ينجزون.
2: يسير نحو الهدف بيقين لتحقيق رؤية دبي بإرادة وإصرار لا يلين ولا يستكين. حمدان بن محمد 20 عاما رئيسا للمجلس التنفيذي.
0: الخليجية 1009.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: دانة الأثير
1: 1009
0: الخليجية.
2: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. جميع الأسواق تطبيق واحد مع CFI الوسيط الرائد في الإمارات. يمكنك تداول العملات والأسهم والسلع وعقود الفروقات على العملات الرقمية وغيرها الكثير بكل سهولة وفي أي وقت ومن أي مكان. استفد من وسائل الإيداع المتعددة وعمليات السحب السريعة وفروقات الأسعار التنافسية وتنفيذ فائق السرعة. حمل تطبيق CFI اليوم من أبل ستور أو جوجل بلاي وابدأ التداول. CFI Financial Markets LLC هي شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في الإمارات. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
3: صوت بلا صورة.
4: تحمل زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية أهمية خاصة في مسار العلاقات بين البلدين، وتعكس حرصا مشتركا على تعزيز الشراكة الإماراتية الألمانية وتوسيع مجالاتها.
5: من الخليج إلى أوروبا، ترسم دولة الإمارات العربية المتحدة حضورها الدولي بسياسة خارجية تقوم على التوازن وتعدد الشراكات وتحويل العلاقات إلى فرص.
6: تطورت الشراكة الإماراتية الألمانية في مجال الطاقة منذ عام 2017 من الحوار وتبادل الخبرات إلى شراكة استراتيجية تشمل أمن الطاقة والطاقة النظيفة والاستثمار والتكنولوجيا والابتكار.
3: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
7: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. شهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم رئيس دبي القابضة توقيع عقد إنشاءات بقيمة 5 مليارات درهم بين دبي القابضة وشركة China State Construction Engineering Corporation Middle East لتنفيذ المقر الجديد للمجموعة ومشروع جميرة ريزيدنس أبراج الإمارات. ويمثل هذا العقد أكبر عقد إنشائي أرسته دبي القابضة حتى اليوم، ويعكس حجم رؤوس الأموال التي تواصل المجموعة توجيهها إلى مشاريع تدعم نمو دبي طويل الأمد. وقع انفجار اليوم في منطقة برج النمرة قرب مدينة سرمدة بريف إدلب الشمالي، ما تسبب في سقوط عدد من الجرحى. وصف وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند اليوم إعلان إسرائيل إغلاق القنصلية البريطانية في القدس بأنه مؤسف وضار، والذي أتى رداً على إعلان لندن وأوتاوا وباريس فرض عقوبات تستهدف التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. رحب مجلس الأمن الدولي بالاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف السياسية الليبية المتنافسة، والذي يمهد لإجراء انتخابات وطنية خلال عامين في خطوة تهدف إلى إنهاء سنوات من الانقسام السياسي والمؤسسي في البلاد. تواجه بنغلاديش التي كانت في يوم من الأيام على الوشك القضاء على الحصبة أسوأ تفشٍ للمرض في تاريخها، مع تسجيل 999 حالة وفاة مشتبه بها ومؤكدة مرتبطة بالحصبة منذ مارس آذار، في وقت تعاني فيه المستشفيات من الاكتظاظ ونقص الموارد والتدفق المستمر للأطفال. المرضى في أمان الله.
3: الأخبار من شبكة ARN.
1: 1009
0: الجو جوكم على الخليجية 1009.
8: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقداً للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت الخليجية 1009 مع سكيبلي من راك بنك، وقد فتحنا لكم أبواباً جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و 100,000 درهم بانتظاركم. تفضلوا بزيارة 1009.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على الخليجية 1009.
9: الخليجية.
0: اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: الأربع هي الساعة على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: أروع اللقاعات الخليجية على دانة الأثير.
2: دانة الأثير
0: لايف هاب على الخليجية 1009.
3: وصلنا لساعتنا الأخيرة مستمعينا في برنامجكم لايف هاب مع اليازية. تخيلوا أقول لكم إن مجرد حضوركم ممكن يقربكم للفوز بسيارة جديدة اليوم. يا جماعة اليوم 9 سبتمبر بكون وياكم على الهواء مباشرة من صالة عرض ليفاس الجديدة في ديرة من الساعة 5 إلى الساعة 8. أباكم تكونون موجودين معايا، يمكن تكونون من الأشخاص المحظوظين اللي راح يفوزون بسيارة ليفاس من نوع الفور. الحلو في الموضوع أنه مو بلازم تسوون شيء معقد، تعالوا الصالة، بمجرد أنكم أتون الصالة راح تحصلون على 5 فرص مجانية تدخلون فيها السحب على هاي السيارة. يعني 5 فرص وسيارة واحدة ممكن تغير يومكم وتخليكم مستانسين، يعني أتون زيارة وترجعون مع سيارة. يا سلام يا سلام، نشوفكم إن شاء الله اليوم من الساعة 5 إلى 8 المساء في صالة عرض لفاصل جديدة في ديرة. مستمرة وياكم مستمعينا، خلونا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقائق.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وما زال الطقس حار ومشمس في العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 40 المنامة 33 41 الدوحة 33 44 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30 39 أما الكويت 33 40 وأخيرا الرياض 31 42.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: ومرحبا بكم من جديد مستمعينا. منو فينا ما عنده في البيت علبة مكياج أو منتج قديم؟ نقول بنعقه، لكن عقب يتم بالشهور ويانا يا في الكبت يا

في الدرج. بس الحين بخبركم شو مستوي في دبي. في مبادرة خلت هاي العبوات القديمة لها قيمة بدل ما تنعق. في متجر اسمه جولد أبل في سيتي سنتر مردف أطلقوا مبادرة بالتعاون مع شيغلام. شو تسوي هاي المبادرة؟ بتخلي يعني بتيح للزباين أنهم يبدلون عبوات المكياج القديمة أو الفارغة بمنتجات جديدة. يعني تروحون بشي خلاص استخدمتوه وانتهى وترجعون بمنتج جديد. وفوق كل هذا يشجعون على الاستدامة وتقليل النفايات. وسؤالي لكم مستمعينا، أكيد كلنا عندنا منتج سواء كان من مكياج أو عناية أو حتى عطر وكلنا بنستخدمه، لكن بالأخير تم في الدرج مثل ما هو. خبرونا شو المنتج اللي خذتوه وما استخدمتوه وليش على الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. شو المنتج اللي خذتوه وما استخدمتوه وليش؟

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: مرحبا مهب من ريف ذناني، مع عبير المسك والطيب مقرونة. مرحبا يا من له القلب شبقاني، يا زعيم كل شعبه يحبونه. يا زمام المجد يا عالي الشاني، يا عجيد يعجز الوصف من دونه. يا ركن زايد على كل أركاني، ما حد زايد على زايد بكونه، ما حد زايد على زايد بكونه. يشهد التاريخ له بكل برهاني، نايف على المستنيفات بغصونه. لم وحدتنا إلى صدق وإيماني، وراية التوحيد بالعز مرهونة، بالوفا وافي وبالحق ميزاني، وكلمته من موقف المجد مضمونة. في سداد الرأي ما يبدل ثاني، قدوة هو في الجدة يستمدونه. جر وحدتنا إلى عالم الثاني بالتقدم والرحم حسب قانونه. صان حاضرها عن عيون عدواني، والخفايا بصدق الود مكنونة. نفتخر بسمة على طول لزماني، عاشا مله الإمارات مرهونة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
3: واحد صفر صفر تسعة، أجمل المنوعات الغنائية.
4: يا راحة النفس وأمرادي، ويا عنسي اللي أتبه هذا.
1: الأغاني الخليجية بدون توقف على واحد صفر.

0: الساعة 7:07.
1: ها طلبت الكوفي؟
2: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
3: A few moments later.
4: ما أدري وين أصير اليوم.
5: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير.
6: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح.
7: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
8: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.
9: من دبي ومن قلب المشهد الإعلامي العربي، الخليجية 1009 معكم مباشرة من 15 إلى 17 سبتمبر. بنكون إياكم في قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. بنلتقي مع رواد الإعلام وصناع المحتوى وأبرز الشخصيات المؤثرة، وبننقل أهم الحوارات واللحظات مباشرة من قلب الحدث. تابعونا في تغطية خاصة من قمة الإعلام العربي 2026، الخليجية 1009، وياكم في قمة الإعلام العربي.
10: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.

0: صادق واقعي من أشعار فزاع.
1: ومستمرة في تواصلي وياكم مستمعينا وفي ساعتنا الأخيرة من برنامجكم لايف هاب. سؤالي كان لكم، أكيد عندكم منتج خذتوا وما استخدمتوا، خبروني عنه، شو هالمنتج وليش خذتوا وليش منكم انتم ما استخدمتوا وخليتوا فترة طويلة عندكم. مستمعتنا نورة تقول خذت كريم أساس أونلاين وللأسف الدرجة ما ناسبتني ومن يومها هو في الدرج. أنا صراحة أبدا أبدا ما أخذ أونلاين، مع أنه والله الأونلاين يسهل علينا، شوفوا حتى يعني سواء كان في منتجات العناية، عناية في البشرة، ميكاب، ملابس. أنا أول شيء سايزي وايد صعب، حتى يعني لون بشرتي وكذي لازم أشوف بعيني، أنا ما أقدر حتى عطور تخيلوا، ما أقدر أطلب شيء أونلاين. لازم أنا أسير السوق، ترى صدق أنا أخصص يوم فعلا حق الشوبينج وأخلص فيه كل شيء، كل اللي أحتاجه من برا. مع أن أنا يعني ودي أطلب أونلاين، بس متى في في في في الحالات الاضطرارية اللي ما عندي وقت ممكن أطلب، وتعتبر يعني مغامرة بالنسبة لي على فكرة، مغامرة أني أنا طلبت أونلاين وتم على حسابي، كيف بيوصلني؟ هل هو مثلا إذا مثلا الملابس هل هو على سايزي ولا لا؟ أتم كذي يعني يعني على حسابي صدق، ومرات تضبط ومرات ما تضبط لكن تمشي الحياة. أما مريم تقول أنا خفت عطر لأن الكل كان يمدحه، بس يوم استخدمت حسيت الريحة يعني ما بمن ذوقي، يعني ما ناسبها فتركته. تحصل ويانا. فاطمة تقول خذت روج بلون قوي وكنت متحمسة له، بس كل ما أبغي أحطه أغير رأي واختار لون أهدى. على فكرة كلنا نفسك يا فاطمة، شوفي مكسي الألوان يمكن اللون يخف شوي ما تهدرين. عبير تقول خذت باليت آي شادو، الألوان عجبتني بس في المحل، يوم رديت البيت حسيت أنها مو المبستايلي. ليش تاخذينها من البداية؟ لازلت أستقبل مشاركاتكم مستمعينا على سؤالي شو المنتج اللي خذته وما استخدمته على الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009.

0: شباب وين وصلنا في التارجت هالشهر؟
1: باقي وايد على المول. وين وصلنا؟
2: وحميد الحين اقدر اسوي برزنتيشن كامل بالاي اي. شوف وين وصلنا.
3: عالم في برنامج وبرنامج يحتوي العالم.
4: جولة في كل أرجاء الحياة، نرسم فيها البسمة ونفسر فيها الكلمة ونتعرف فيها على الهبة.
3: تبتدي بالعربي وما تنتهي عند الأبديت.
4: وين وصلنا مع مريم الجسمي وسعد عبد الله من الاثنين ليل الجمعة من 5 ل 8 المساء على الخليجية 1009.
5: 1009.
6: دبي الجنوب مدينة مطار تجمع قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، وتوفر للشركات بيئة ذكية ومستدامة مع عمليات فعالة ووصول عالمي وحلول متطورة. زوروا دبي ساوث دوت اي اي أو اتصلوا على 800 ساوث.
7: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
8: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات، حقيبة مدرسية لكن أكبر من المعتاد بقليل. مع العودة إلى المدارس لدى هاشتاغ هيئة الطرق والمواصلات رسالة على الطريق يصعب تفويتها. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدماً.

0: Bak.
1: لايف هاب على الخليجية 1009.
2: علبة المكياج اللي عادة يعني نرميها تكرمون في سلة المهملات ممكن تصير سبب منكم تحصلون على منتج جديد. هاي الفكرة أطلقتها يعني أطلقها متجر جولد أبل في سيتي سنتر مردف في دبي وبالتعاون مع علامة شيغلام اللي من خلال هاي المبادرة الترويجية تسمح للزباين أنهم يستبدلون عبوات مستحضرات التجميل القديمة أو الفارغة بمنتجات جديدة مجانا. وطبعا هاي المبادرة تلفت النظر لشيء مهم وهو كمية عبوات يعني العبوات المستحضرات التجميل اللي نستخدمها بشكل يومي من الروج للمسكرة للبلاشر للفاونديشن وغيرها، وغالبا تنتهي ان نحن شو بنسوي بنعقها في سلة المهملات عقب الاستخدام. فبدل ما تكون هاي العبوة القديمة ما لها فايدة، الفكرة فيها هاي الفكرة اللي سووها انه شو يسوون يشجعون المستهلك انه يرجعها ويستفيدون منها، وفي نفس الوقت تعزز مفهوم الاستدامة وإعادة التدوير بطريقة مرتبطة بشيء نحبه كلنا وهي التسوق. والصراحة فكرة تبديل يعني القديم بالجديد دايما مغرية، خصوصا إذا المقابل منتج مكياج مجاني. هاي طبعا بالنسبة لنا نحن البنات واو. وبجي يا مستمعينا وصلت لنهاية برنامجنا، شكرا لكل من سمعنا وشارك ويانا اليوم. كنت وياكم أنا اليازي عبيد، وعلى مدار 3 ساعات استمريت في مواضيع متنوعة. أتمنى أني قضيت وياكم أو خففت عليكم مشواركم المسائي وكان لطيف عليكم نفسكم. موعدنا يتجدد باكر إن شاء الله بنفس التوقيت من 2 إلى 5 المساء على الخليجية 1009. وقبل لا أقولكم في أمان الله، أنا راح أشوفكم اليوم في صالة عرض ليباس في ديرة، ويا رب يا رب يا رب أحد مستمعي الخليجية هو اللي يفوز ويانا بالسيارة المقدمة من ليباس. أشوفكم على خير في صالة ليباس في ديرة، وفي أمان الله.
3: على خطى محمد بن راشد، حمدان بن محمد،
4: حمدان بن محمد،
3: 20 عاما لأجل الوطن يبني ويساند.
5: أشكر صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد على الفرقة الغالية. أنا أتوقع الإنسان دائما، أنا أتعلم هنا أشياء من الوالد. الإنسان دائما لما بيكون مستعد ناضج وعنده طموح ما شيء يصعب عليه في الحياة.
3: 20 عاما والمسيرة مستمرة بسواعد المخلصين وبرؤية القائد الأول في كل الميادين.
1: 1009.

0: على الخليجية.
1: وتغير طاعت علي سيدة الغيب.
2: تم يرسلين الدولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي لك تطوله يا حمدان. احساسك يوافق بانك تطوله.
4: تحبني ولا تحب الدراهم؟ اختار لك وحدة علشان ما اضيع علاقة إن ما تنبني بالتفاهم. حتى تحت نور القمر يمكن تميع. تراها للحب الحقيقي تراهم مشجعين احساسهم دون تشجيع. صغيرهم يدري بقيمة غلاهم. لا يمكن تحصله معروض للبيع. مزروع في قلبي غلاك وعساهم فدوى لبستانك وحصد المزاريع. مداك ما يشبه في عيني مداهم يا ضبي يلي مرتعك في المرابيع. إذا زماني ما نصفني وذاهم يبغونني أنثر دموع التواديع. للحين بعده ما وصل مستواهم المستوى شقر الحرار المطاليع. صغار وعيوني لا يمكن تراهم. ما هي تشوف إلا النجوم الملاميع. البحر ولا الموت أنا كلاهم. أغرقهم وأحذفهم اليابس الريع. إلا إذا شفتك معاهم مساهم كنك تقطع قلب مغليك تقطيع. لك محتوى يطغى على محتواهم ويزيدني شوق ومحبها وتلويع. انت القمر والشمس ولا حداهم. انت الورود اليانعه والينابيع. اهل الحروب تجر لجلك حداهم. واهل الطرب تعزف لك اللحن تنويع. ولاتقياء موحدين اندعاهم يحفظك ربي من عيونا المقاليع. فرع وعلم هالبنات شبلاهم. أحبابك الموتى يسيد المفاريع. في أرضهم جنة نجم في سماهم. إذا عته للحسن وصوفك الذيع. من دون ما تطلع تراك حلاهم. وإذا طلعت تصدع الناس تصديع. لكن لا تبعد بفكرك معاهم. لا الوصل يشرونه ولا الشوق للبيع. لو كل حاجة تنشر بالدراهم كان اشتريت العمر قدام ما يضيع. كان اشتريت العمر قدام ما يضيع.
0: أشعار فزاع على الخليجية. الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: قررت أحبك وبس.
1: 1009 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
3: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.
2: جميع الأسواق تطبيق واحد مع CFI الوسيط الرائد في الإمارات. يمكنك تداول العملات والأسهم والسلع وعقود الفروقات على العملات الرقمية وغيرها الكثير بكل سهولة وفي أي وقت ومن أي مكان. استفد من وسائل الإيداع المتعددة وعمليات السحب السريعة وفروقات الأسعار التنافسية وتنفيذ فائق السرعة. حمل تطبيق CFI اليوم من أبل ستور أو جوجل بلاي وابدأ التداول. CFI Financial Markets LLC هي شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في الإمارات. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
4: أجراس المدارس ردت الدق مرة ثانية. الخليجية 1009 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وفي كل زيارة بنوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة إلى سماعات الخليجية 1009 اللاسلكية وهدايا كثيرة. وبعد عندنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم الحين عبر موقع الخليجية 1009.ae. ممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكم ونفاجئكم انت وزملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، جود سول فودز، أقلام جي جيز، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بانك.

0: صوت بلا صورة.
1: تحمل زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية أهمية خاصة في مسار العلاقات بين البلدين، وتعكس حرصا مشتركا على تعزيز الشراكة الإماراتية الألمانية وتوسيع مجالاتها
2: من الخليج إلى أوروبا. ترسم دولة الإمارات العربية المتحدة حضورها الدولي بسياسة خارجية تقوم على التوازن وتعدد الشراكات وتحويل العلاقات إلى فرص.
3: تطورت الشراكة الإماراتية الألمانية في مجال الطاقة منذ عام 2017 من حوار وتبادل الخبرات إلى شراكة استراتيجية تشمل أمن الطاقة والطاقة النظيفة والاستثمار والتكنولوجيا والابتكار.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. أعلنت اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي 2026 عن إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي للقمة ليكون منصة رقمية متكاملة تجمع في مكان واحد كل ما يحتاجه ضيوف القمة وزوارها والإعلاميين من معلومات وخدمات تواكب فعاليات الحدث الإعلامي الأبرز في المنطقة قبل انطلاقه وعلى مدار أيامه الثلاثة. وقع انفجار اليوم في منطقة برج النمر قرب مدينة سرمدة بريف إدلب الشمالي ما تسبب في سقوط عدد من الجرحى. وصف وزير الخارجية البريطاني إيدي ميليباند اليوم إعلان إسرائيل إغلاق القنصلية البريطانية في القدس بأنه مؤسف وضار، والذي أتى رداً على إعلان لندن وأوتاوا وباريس الثلاثاء فرض عقوبات تستهدف التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. تعتزم أستراليا منح مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين تزيد أعمارهم على 16 عاماً خياراً للتحكم في الخوارزميات التي تحدد المحتوى الظاهر في صفحاتهم بموجب تشريع مقترح أعلنت عنه الحكومة بالأمس. نهاية الموجز.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: What?

0: الساعة 5 العصر في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40,000 درهم معوي للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: وين وصلنا على الخليجية 1009؟
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم ومساءكم مستمعين الأعزاء بكل خير. لقاء جديد يجمعنا اليوم على الخليجية على 1009، وأيضا من خلال تواصلكم مسي بالخير على كل متواصلين من خلال مسجاتهم واستماعهم ومتابعتهم للخليجية 1009. وإن شاء الله نقضي سويا خلال الثلاث ساعات القادمة أوقات جميلة، كذلك أيضا مشاركاتكم ومداخلاتكم واستماعكم، وكذلك أيضا من خلال مختلف الموضوعات إضافة إلى شركائنا اللي نتحدث عنهم إن شاء الله خلال حلقة اليوم. كثير من شركاء من في الخليجية 1009 مع العديد من الفقرات، إضافة إلى جوائزنا اللي تأتي أيضا من خلال مشاركاتكم. لذلك أتمنى تكتبوا لي أسماءكم الثلاثية من خلال هذه المشاركات للدخول في سحب مسابقتنا من خلال 4,000 أو حتى من خلال تطبيق الخليجية لإرسال المسجات.

0: ما هو أكثر شيء، وهو موضوعي الأول، أكثر شيء أنت مبدع فيه؟ هناك الإنسان لديه الكثير من أكيد الأشياء اللي هو يكون مبدع فيها عمليا، حياتيا، اجتماعيا، حتى من خلال الهوايات. وبالتالي أسأل مستمعينا اليوم، ما هو الشيء اللي فعلا تجد بأنه واحد من أكثر الأشياء اللي أنت مبدع فيها؟ مع اسمعكم على السمس على 4000 دوة اتصالات، وعلى الخليجية 1009.
1: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
2: أنا أجيب ترتيب الحروف الفصيحة
1: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
3: أنا دربي على العليا صنعته، ومن راد العلا يصنع دروبه.
1: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
3: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
1: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
3: الشعر بحر له منسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
1: مراحل عشناها مع جمهور فزاع، بقصائد تملأ الأسماع، وقوافي لا تخلو من الإمتاع. 20 عاما من العمل العام، وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
3: أدريكم أنكم تبون أزيد وأنتوا تستاهلون كثير. أدريكم أنكم تبون أزيد وأنتوا تستاهلون كثير.

0: درب الشعر من الشعار فزاع.
1: وين وصلنا على الخليجية؟ 1009.
2: طيب، أول موضوعاتنا اليوم من خلال فقرتنا الحالية وهي الفي اس، وهي مفروض أن يكون في رأي آخر، لكن استثنائيا خلال هذه الفترة بيكون يعني الرأيين رأي المستمعين. أعود لمسيداتكم. أحمد العلي، حياك الله يا أحمد. يقول أنا مبدع في ترتيب الأولويات في حياتي، أمل وعليكم السلام والرحمة ومساء السعادة. ويقول مساء السعادة الرائعة جدا، شكرا يا أمل. أيضا كذلك مريم محمد سيف تقول مساء الخير، أحب أرتب الحفلات والهدايا والسفرات فأنا مبدعة فيها، شيء جميل. أيضا عندي عبير تقول رعاية الأطفال، يعني حسب ما فهمت عبير رعاية الأطفال ومبدعة في الأعمال اليدوية. الخيرات والمسرات، شكرت يا عبير وكل مستمعين المتواصلين. طيب، ما هو أكثر شيء أنت مبدع فيه؟ اكتبوا لي أسماءكم الثلاثية من خلال مسجاتكم ومن خلال لقائنا، وكذلك أيضا من خلال تواصلكم. عندي عبير تقول الأشغال اليدوية أقصد، أوكي. لا، ليش؟ لأني كانت كاتبة الأطفال فاصلة نقطة اليدوية، فأنا فهمت أن يعني رعاية الأطفال والأشغال اليدوية. طيب، عموما هي أكيد أننا أكيد نرعى أبنائنا يعني في النهاية. شكرا لك يا عبير وكل المتواصلين. طيب، أشوف المزيد من مسيداتكم من خلال تواصلكم مع الخليجية على 1009.
1: هو الخليج على الخليجية.
3: وما زال الطقس حار ومشمس في العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 40 المنامة 33 41 الدوحة 33 44 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30 39 أما الكويت 33 40 وأخيرا الرياض 31 42.
1: هو الخليج على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: القلب طفل طلع يلعب وضيع بيته، وضلوع يم بكت فرقة بكرها الضايع، والصبر خلف ولد من دمعي وسميته المستبد الغزير اللي لسدي ذايع. يا من على حساب روحي بالغلب بديته، بحساب مستثمر وجاري وحسابه دايع. أموت وافهم وش أصل الذنب اللي سويته، أقبلت لك شاري غلا وقفيت عني بايع. أبنشدك قلب من يهواك وين رميته، قلب عصى حب غيرك بس جالك طايع. ما تم لي ضلع من فرقاك ما تليته، شبعتني من رجا وصلك وصبري جايع. كم حاسد نحب يتعشاك وتغديته، ما كنت أعرف أن جرحي في المحبة شايع. والجرح يوم استبد بخاطري غنيته، كان الغنى رايع وجرحك حبيبي رايع.
0: أشعار على الخليجية.
2: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. العودة إلى المدارس برعاية انستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية، مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق انستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.
3: احجزوا إجازتكم في جزيرة ياس واستمتعوا بإقامات فندقية استثنائية ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة، بما في ذلك عالم فيراري وعالم وارنر براذرز وسي وورلد وياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبوظبي. احجزوا الآن عبر yasisland.com.

0: VS
1: يا مساء الخير والسعادة لكل المستمعين المتواصلين. أشوف مسجاتكم في سؤالنا الحالي، ما هو أكثر شيء أنت مبدع فيه؟ ولكن إن شاء الله أعود إلى مسجاتكم بعد قليل. الآن أتوقف وأنتقل في إذاعة خارجية، ومن خلال كذلك تواصلنا مع زميلتنا ليازي عبيد، ولليوم بتخبرنا أين هي حاليا وما هي الفعالية اللي تغطيها في هذا اليوم. مساء الخير ليازي.
2: مساء الورد عليك يا سعد، ومساء الورد على مستمعينا. أنا اليوم موجودة وياكم مباشرة من صالة ليباس في ديرة في دبي، في تغطية خاصة لعالم السيارات والتكنولوجيا والتصاميم الجديدة لسيارات ليباس. اللي يسمعنا الحين وما قدر يينا، عندكم الفرصة بعدكم أنكم تزورونا، والحلو أنهم موفرين فالي باركينج، فأتون تعطونهم سياراتكم وهم بيركنون لكم سياراتكم وتدشون الصالة وتشوفونها. أنا واقفة هني صراحة وسط صالة ليباس، السيارات حولي بأكثر من تصميم وموديل، والتصميم بشكل عام يعني حصري ومرتب وفيه اهتمام واضح بالتفاصيل. خلوني أخبركم أكثر عن اللي يميز هوية ليباس، إن تصميم سياراتها كلها مستوحى من الفهد، من الانسيابية في الخطوط إلى شكل الإضاءة الأمامية، أيضا المستوحى من عيون الفهد عشان تعطي السيارة شكل قوي وأنيق بنفس الوقت. وعندهم كذا موديل يقدمونها، مقدمين الفور اللي هي راح تكون الجائزة اللي راح يحصل عليها أحد المحظوظين. كل اللي عليكم مثل ما ذكرنا تون صالة ليباس تسجلون وحق التست درايف، ومن تسوون التست درايف خلاص تكون عندكم 5 فرص عشان تفوزون في هذه السيارة. وعندهم بعد نوع ثاني اللي هي L6 و L8، كل موديل موجه لتجربة وحجم مختلف، لكن الهوية بينهم واضحة، تصميم عصري مع تكنولوجيا تساعد السائق في الاستخدام اليومي. وطبعا الوكيل الرسمي لهذه العلامة الغرير. نعم سعد،
1: جميل. إذن وأيضا يعني عندهم الفرصة مثل ما ذكرتي، يعني إن شاء الله للفوز، وكذلك أيضا يعني مشاهدة هذه السيارة أكيد بنسختها الحالية.
2: وإحنا نقولكم يا مستمعينا عندكم الفرصة أتون الحين عن اليوم، قدرتوا اليوم عندكم 3 أيام إضافية إلين قبل تاريخ 12 اللي بيصير عليها السحب فيه حتى. فعندكم هاي 3 أيام، إذا ما لحقتوا اليوم تعالوا اللي عقبه إلين تاريخ 11 تسوون التست درايف عشان تدخلون لهذا السحب. ولكل شخص يسوي تست درايف عنده 5 فرص إنه يدخل هذا يعني في هذا السحب.
1: نعم، وإن شاء الله نكونوا من أصحاب الحظ السعيد يعني، والفوز ب
2: من مستمعي الخليجية إن شاء الله. إن شاء الله نتمنى لكم كل التوفيق، وأنا أترياكم هني في الصالة، أبا أشوفكم، أبا أشوف مستمعي الخليجية منورين صالة ليباس. ونحن أنا بكون موجودة هني، أنا هني مع سعد، خلصت تغطيتي من خلال سعد، أرجع لأجواء هني، أجواءنا في الصالة، خلوني أشوفكم هني
1: إن شاء الله. وكل التوفيق لفريقنا أيضا وكل مستمعينا أيضا اللي الآن أعتقد أنهم متجهين إلى صالة ليباس. مشكورة ليازي، شكرا لك على الرسالة، وشكرا لفريقنا فريق الخليجية المتواجد هناك.
2: العفو حالي. العفو سعد،
1: مشكورة، شكرا. إذن لازلنا متواصلين وعلى الخليجية. VS لما هو أكثر شيء أنت مبدع فيه، هو موضوعنا الحالي، ومع أسماءكم عن طريق الاسمس على 4000 دوت صلاة. بعد قليل أعود إلى مسجاتكم من خلال تواصلكم على الخليجية على 1009.
3: وين أنت يلي كل ما قلت وين أنت؟

0: بودكاست استكانة.
1: تذكر موقف يمكن من أول دقيقة حسيت أن المشكلة ما كانت في البشر؟
2: حالات كثيرة. من الأسف في السنوات الأخيرة هذا التجميل والهوس في التجميل خرب طب الجلدية. الجلد فعلا المرآة الخارجية لداخل جسم الإنسان. عن طريق الجلد أقدر أتنبأ إذا هذا الشخص عنده مشكلة لا سمح الله بالكبد، إذا عنده مشكلة بالكلى، إذا عنده مشكلة في نقص الدم والحديد، فقط عن طريق النظر للأظافر. على سبيل المثال مريض الصدفية، صدفية بقع حمراء عليه قشور، لكن 30% من مرضى الصدفية ممكن يصابون بصدفية المفاصل. حبة صفرة صغيرة حوالين العين على طول أدري إن هذا الشخص عنده ارتفاع في الكوليسترول.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية. قريبا الخليجية
0: 1009
3: 100% خليجية.
4: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
5: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027، بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
6: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات للحفاظ على سلامة الأطفال. لا تتوقف أبداً على معابر المشاة ولا تصطف بشكل مزدوج ولا تعيق مداخل المدارس. استخدم دائماً مناطق إنزال واستلام الطلاب المخصصة، وتأكد من أن طفلك يرتدي حزام الأمان أو مقعداً مناسباً وقد بأمان. هيئة الطرق والمواصلات، معاً نمضي بدبي قدماً.
7: إذن شيء ما هو أكثر شيء أنت مبدع فيه مع اسمعكم على 4000؟

0: VS.
1: فقرتنا التالية بتكون إن شاء الله عند الساعة 6، وبيكون فقرتنا القادمة من خلال فانسي. وبنشوف يا ترى اليوم بنسألكم عن يعني إحدى الماركات الراقية، وبنشوف منو مستمعينا يمكن يعرف معنى الاسم. الإبداع دائما يعرف بأنه قدرة الإنسان على التحرر من قيود الزمان والمكان، وبالتالي أن ينطلق في أفكار، هذه الأفكار تستقر وتدوم في عقول الناس. ولابد من إشارة إلى أن المبدع دائما يواجه الكثير من الصعوبات في التجارب العملية، هذا شيء طبيعي، وأن في مختلف ناحية الحياة، سواء كان في الفنون، سواء كان في الإدارة، سواء كان في قدرة الإنسان على أن يبدع كل ما هو رائع. وبالتالي النجاح دائما لا يأتي بسهولة، النجاح يأتي بعد تعب، بعد مراحل مختلفة يتعلم منها الإنسان، يبني فيها القدرة على أن يرسم في النهاية صورة لإبداع. هو صاحب هذا الإبداع، وهو الذي استطاع من خلاله أن يحقق النجاح سواء في مجال أو في عدة مجالات. ولذلك تجد أن المبدع دائما يمتلك نسبة ذكاء عالية جدا. ليش؟ لأنه هو جاء بشيء جديد، لديه القدرة على إيجاد فكرة جديدة، يستطيع من خلالها أن يتخطى الصعاب، أن يتقبل التحديات، أن يصمم على النجاح، أن يثابر في علاج الكثير من المشاكل، وأن يكون قادر على أن يجعل من هذا الإبداع الذي بين يديه هو يخدم ربما شريحة كبيرة من الناس. عندما يثق الإنسان بنفسه يتمتع بالقدرة في تحمل المسؤولية. يعني لا يمكن إنسان يتحمل مسؤولية هذا الإبداع إن لم يعرف فعلا بأنه يملك الكثير من الأشياء التي أهلته إلى أن يقدم كل هذه الإبداعات. وبالتالي الإبداع هو قدرة، هو تنمية، هو طرق مختلفة يستطيع من خلالها الإنسان أن يطرح التساؤل، وبعد أن يطرح التساؤل يبدأ يتلقى المعلومات من خلال خبراته. هذه المعلومات هي التي تضيف إلى الإنسان القدرة على أن يزيد من هذا المخزون المعرفي، والذي يؤدي إلى أن يحول التفكير والإبداع إلى شيء رائع، شيء في حياتك يصبح مميز، وأنت تستطيع من خلاله فعلا أن تقدم كل الخير للمجتمع الذي تعيش فيه. لأن الإنسان من خلال العمل، من خلال الهواية، من خلال الدراسة، من خلال العلم الذي يملك، لا يمكن يكون لإبداع قيمة لم ينعكس هذا الإبداع على محيطه الأسري أولا، محيطه العملي في مرحلة أخرى، وحتى في محيط البزنس وفي محيط المجتمع كامل. وبالتالي عندما يكون لدى الإنسان القدرات التي يكون من خلال هذه الإبداع، عليه أن ينطلق وأن يقول نعم سأستخدم إبداعي في خدمة مجتمعي، في المجتمع الذي أعيش فيه. يكون لدينا القدرة أو لدي القدرة على أن ندرك بأن كل إبداع يمكن أن يؤثر إيجابا في حياة الناس، هو فعلا الذي نستطيع أن نسميه بأنه إبداع غير عادي.
2: نسب وأرقام ونظرة للأمام. 50 مليار درهم، حلول إسكانية متكاملة للمواطنين خلال 20 عاما. 99.9% نسبة شعور الأفراد بالأمان في دبي. 95% نسبة سعادة المتعاملين في حكومة دبي. 89.3% نسبة سعادة الموظفين في حكومة دبي. 27 مجلسا ومركزا لتعزيز التلاحم والمشاركة المجتمعية. حمدان بن محمد، 20 عاما رئيسا للمجلس التنفيذي.
3: 1009.

0: خليجية.
1: أنا شاعر ميت في حياتي
2: شاعر وحب الفزعة وقلبي فزوع
1: وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة ديرة ديرة
2: لأن الحياة بلا مشاعر
1: خجولة
3: يقول عن ساحة الشعر وأهل الشعر طال البعاد والشعر محبوب وبيوت أهلي أحبيبه مالي أرى مدعينك يا شعر في ازدياد هل أصبحت ساحتك يا شعر متسيبة والحبكة اللي معانيها تجر الفواد صاير لها وقت على سماعة متغيبها إلى جماهير شعري من جميع البلاد شاعركم الظن منكم فيها ما خيبه سافر يعانق نسيم البرد في كل واد البرد بيني وبينه صحبتنا الطيبة ويا شاعر في شعرك أوصيك فالاجتهاد اختر من ابكار فكرك والتدعى ثيبها ووصي المنتقد لو حبذا الانتقاد تكون نظراته فكره ما هي قريبه ولينتقد من نصوص الشاعر اللي اراد لك ان يعيب نصوصه ما هو يعيبه نحتاج للنقد حاجه ارضنا للسماد لو كان ريحه نتل منابته طيبة.
0: أشعار فزاع على الخليجية. فزاع 1009 الأغاني الخليجية على دانة.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: روائع عمان بانتظاركم مع داناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة، عيشوا أجواء الخريف في ظفار، أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 داناتا أو زوروا فرع داناتا للسفريات الأقرب إليكم.
2: داناتا خيرات أبكى.
3: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. تربط شبكة حافلات هيئة الطرق والمواصلات أنحاء المدينة، بينما تربط حافلات التغذية محطات المترو، ما يجعل التنقل من المنزل إلى المدرسة والعودة أمرا سهلا. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.

0: صوت بلا صورة.
1: تحمل زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية أهمية خاصة في مسار العلاقات بين البلدين، وتعكس حرصا مشتركا على تعزيز الشراكة الإماراتية الألمانية وتوسيع مجالاتها
2: من الخليج إلى أوروبا. ترسم دولة الإمارات العربية المتحدة حضورها الدولي بسياسة خارجية تقوم على التوازن وتعدد الشراكات وتحويل العلاقات إلى فرص.
3: تطورت الشراكة الإماراتية الألمانية في مجال الطاقة منذ عام 2017 من حوار وتبادل الخبرات إلى شراكة استراتيجية تشمل أمن الطاقة والطاقة النظيفة والاستثمار والتكنولوجيا والابتكار.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: رئيس الدولة يبدأ اليوم زيارة دولة إلى ألمانيا. محمد بن راشد في رسالة لفريق عمله: أريد أن تكون حكومة الإمارات الأفضل بالعالم. وفي نشرتنا أيضا: زيارة رئيس الدولة إلى ألمانيا تفتح أفاقا أوسع للشراكة في قطاعات المستقبل.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: هذه صفاء رزق تحييكم وتقدم لحضراتكم نشرة الأخبار. في محطة جديدة تعكس عمق العلاقات الإماراتية الألمانية، يبدأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم زيارة إلى ألمانيا تحمل أبعادا سياسية واقتصادية وتنموية. المزيد في التقرير التالي للزميلة فاطمة الملة.
5: من قلب العاصمة الألمانية برلين، يواصل مركز أخبار ARN مواكبته لزيارة دولة يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية. تأتي الزيارة في ظل شراكة استراتيجية راسخة بين البلدين تمتد إلى قطاعات حيوية ومتقدمة، وتعد دولة الإمارات الشريك الاقتصادي الأهم لألمانيا في منطقة الخليج العربي، فيما تجاوز حجم التجارة الثنائية بين البلدين 13.56 مليار يورو خلال عام 2025. وشهدت الاستثمارات الإماراتية في ألمانيا خلال الفترة الماضية توسعاً نوعياً، من بينها استحواذ شركة XRG ذراع الاستثمار الدولي في قطاع الطاقة المملوكة لأدنوك على شركة كوفيسترو الألمانية في صفقة بلغت قيمتها 14.7 مليار يورو، إلى جانب اتفاقية مجموعة موانئ أبوظبي للاستحواذ على شركة MBS اللوجستية الألمانية بقيمة مؤسسية بلغت نحو 300 مليون درهم. وتأتي هذه الزيارة لتفتح آفاقاً جديدة لتطوير التعاون والعمل المشترك بين الإمارات وألمانيا، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية. فاطمة الملة، مركز أخبار ARN، برلين.
4: وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله رسالة إلى فريق عمله مع بداية الموسم الحكومي، طالب فيها أن تكون حكومة دولة الإمارات أفضل حكومة على مستوى العالم. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم في حسابه على منصة إكس: مع بداية كل موسم حكومي أستهل أعمالي بلقاء فريق العمل، نبدأ على بركة الله موسما جديدا بروح متجددة وعزيمة عالية وطموحات تليق بمستوى الوطن. وأضاف سموه: رسالتي لفريق عملي، أريد أن تكون حكومة دولة الإمارات أفضل حكومة على مستوى العالم، وقادمنا أعظم بإذن الله. أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة تطلع دولة الإمارات إلى تعزيز التعاون مع ألمانيا. وقبل زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى برلين، قال معاليه: إن الوقت حان الآن للارتقاء بالعلاقات المهمة للغاية بين البلدين إلى المستوى التالي. وأضاف قرقاش في مقابلة مع وكالة أنباء ألمانية إلى أن الإمارات مهتمة للغاية أيضاً الذكاء الاصطناعي، وأضاف معاليه: لقد تجاوزت الأحداث الآن القيود السابقة، مضيفا أن الحروب والتحديات المتعلقة بالأمن والطاقة أظهرت أنه يتعين علينا أن نصبح أكثر انفتاحا وبراغماتية بكثير. وردا على سؤال حول موعد وكيفية انتهاء حرب إيران، قال معالي جرجاس: سيتعين علينا التعامل مع إيران غير مستقرة لفترة طويلة للغاية، مشيرا إلى أن ذلك لن ينطبق على دول الخليج فحسب بل أوروبا أيضا. وأضاف: نحن في مرحلة يتعين علينا فيها التعامل مع الوضع بدلا من توقع حلول سريعة. تتطلع دولة الإمارات وألمانيا إلى توسيع التعاون في القطاعات التي تشكل اقتصاد المستقبل، ويعكس هذا التوجه الحرص المشترك على تعزيز النمو المستدام والقدرة التنافسية في القطاعات المستقبلية القائمة على الابتكار والتكنولوجيا والتنويع الاقتصادي والشراكات النوعية. حول ذلك تحدثت لمركز الأخبار المهندسة نوال الهنائي، مدير إدارة طاقة المستقبل في وزارة الطاقة والبنية التحتية.
6: تجمع دولة الإمارات وألمانيا علاقات تعاون وثيقة في مجال الطاقة، وقد تطورت خلال السنوات الماضية من تبادل خبرات إلى تنفيذ مشاريع واستثمارات مشتركة. ويشمل هذا التعاون مجالات الطاقة النظيفة وأمن الإمدادات والغاز الطبيعي المسال والهيدروجين ومشتقاته. ويعد مشروع بالتيك إيجل لطاقة الرياح البحرية الذي تشارك فيه شركة مصدر أحد أبرز نماذج التعاون بين البلدين. وخلال المرحلة المقبلة يتطلع الجانبان إلى توسيع التعاون في كفاءة الطاقة ورقمنة الشبكات وتخزين الطاقة والذكاء الاصطناعي والأمن السبراني، إلى جانب تعزيز مشاركة الشركات والمؤسسات البحثية وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
4: في عالم تتسارع فيه التحولات الاقتصادية، لم تعد الشراكات بين الدول مجرد اتفاقيات توقع، بل أصبحت بوابة لصناعة فرص جديدة وبناء اقتصاد أكثر استدامة وابتكارا. التقرير التالي للزميلة عهود الخولاني.
7: تخيلوا شراكة لا تكتفي بتبادل الأرقام، بل ترسم طريقا جديدا للطاقة والصناعة والتكنولوجيا. وفي هذا السياق تأتي زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى ألمانيا، لتؤكد انتقال العلاقات الإماراتية الألمانية إلى مرحلة أوسع من التعاون الاقتصادي والمعرفي. ففي عام 2025 تجاوزت التجارة غير النفطية بين البلدين 15 مليار دولار، بنمو تخطى 14% مقارنة بالعام السابق، رقم يعكس ثقة متصاعدة وعلاقة تتحول من تعاون تقليدي إلى شراكة استراتيجية واسعة. لكن القصة لا تقف عند التجارة، فالجانبان يفتحان أبوابا جديدة في الاستثمار والابتكار والسياحة وبناء المهارات، ما يعني فرصا أكبر للشركات ورواد الأعمال والشباب، من الطاقة النظيفة والهيدروجين إلى الذكاء الاصطناعي والصناعة المتقدمة والبنية التحتية الرقمية. تتجه الإمارات وألمانيا نحو القطاعات التي ستقود الاقتصاد العالمي في السنوات المقبلة. قوة هذه الشراكة تكمن في التكامل، ألمانيا بخبرتها الصناعية والبحثية، والإمارات ببيئتها الاستثمارية المتطورة وبنيتها التحتية الحديثة وموقعها الذي يربط آسيا بأوروبا وأفريقيا، وبين حاضر يقوم على الثقة ومستقبل تقوده المعرفة والطاقة النظيفة. تؤكد الإمارات وألمانيا أن الشراكات الذكية لا تصنع نمواً فقط، بل تصنع اتجاهاً جديداً للعالم.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: تواصل دولة الإمارات جهودها الإنسانية في نيبال من خلال دعم عمليات البحث والإنقاذ والإغاثة الإنسانية وإيصال المساعدات العاجلة إلى المتضررين بالتنسيق مع السلطات النيبالية المختصة، وذلك في إطار الاستجابة لتداعيات الفيضانات والسهول التي السيول التي شهدتها البلاد. وفي إطار جهود الإغاثة الإنسانية، سيرت دولة الإمارات حتى الآن 4 طائرات إغاثية إلى نيبال. أدى الانفجار الذي وقع اليوم في مخزن لجمع الأسلحة بمدينة سرمدة شمالي محافظة إدلب السورية إلى مقتل وإصابة 25 شخصا. حتى الآن إلى هنا مستمعينا الكرام، أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
8: ست المساء على ساعة الخليجية.
9: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
10: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
11: أنا أجيد ترتيب الحروف الفصيحة
10: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
12: أنا دربي على العليا صنعته، ومن راد العلا يصنع دروبه.
10: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
13: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
10: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
14: الشعر بحر له ممسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
10: مراحل عشناها مع جمهور فزاع، بقصائد تملأ الأسماع، وقوافي لا تخلو من الإمتاع. 20 عاما من العمل العام، وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
15: أدريكم كم تبون أزيد، وأنتم تستاهلون كثير.

متواصلين على الخليجية على 1009 ومن خلال تواصلكم بنكون بعد قليل إن شاء الله في فقرتنا الأولى في ساعتنا الثانية من خلال تواصلكم في وين وصلنا على الخليجية على 1009.

0: فانسي، وأيضا من خلال فانسي ومن خلال تواصلكم في فقرتنا التالية. اليوم عندنا أحد الماركات، ونحن بين يوم وآخر عندنا بعض الماركات اللي نتحدث عنها ونشوف مستمعينا هل عندهم معلومات، يعني بغض النظر عن ممكن قدراتنا أن نبحث، ولكن نشوف بعض مستمعينا هل فعلا يعني ممكن يعرف معنى الاسم أو يعني أصل الاسم. اليوم نتحدث عن غوتشي. يا ترى منو مستمعينا يعرف هذه الكلمة أولا بأي لغة، وكذلك أيضا المعنى، شو معنى غوتشي؟ هل تعرف شو هو المعنى الحقيقي لهذه الكلمة؟ مع أسماءكم عن طريق الاسمس على 4000 دول اتصالات، وعلى الخليجية على 1009. سأرى اليوم من مستمعينا ممكن أن يعرف معنى هذا الاسم. أحبي مسيدات مستمعين اليوم، أمل شكرا على المسيدات، وأمل يا هلا وسهلا، وتقول كلنا مبدعون إن شاء الله، ونستطيع أن نبدأ من أبسط الأشياء إلى أهم الأشياء في حياتنا. وبهذه المناسبة أقول أن ما أجمل الإنسان عندما يكون لديه التأمل، الاسترخاء، الهدوء الذي يؤدي إلى الإبداع. شكرا لك يا أمل، وأيضا كذلك لكل مستمعين المتواصلين. إذن منو مستمعين يعرف ما هو معنى اسم غوتشي؟ مع أسماءكم الثلاثية عن طريق الاسمس على 4000 دول اتصالات، وكذلك أيضا من أي لغة هذه الكلمة، أو أين إلى أين تعود كلمة غوتشي. في انتظار تواصلكم، ويا مساء الخير والسعادة.
1: هو الخليج على الخليجية،
2: وما زال الطقس حار ومشمس في العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 40، المنامة 33 41، الدوحة 33 44، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30 39، أما الكويت 33 40، وأخيرا الرياض 31 42.
1: هو الخليج على الخليجية.

0: ميدان الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: حبيبتي جف الكلام وتعبني الصمت الرهيب، من كان مثلي ما يلام والصبر ماله من نصيب، روحي يعذبها الغرام في جنة صبح ومغيب. حبيبتي مالك مداوي من السقام، إن كان ممرضك الطبيب ومن يعينك في الخصام، إن أصبح القاضي طليب أصحي على الحيرة وأنام، واللي معذبني الحبيب. حبيبتي أسندت ظهري للظلام في ليلة الشوق الغريب، وذرفت من دمعي سجام يجري من الحسرة سكيب، ما ذاق سجات الهيام من قال أن الدمع عيب. حبيبتي تبخل علي بالسلام ولو تطلب عيوني أجيب، تعذيب من تهوى حرام يا ليت بالرحمة تثيب، وش ينفع من مات بحيام إن أمطرت عقب صبيب.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية.

0: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: روائع عمان بانتظاركم مع داناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة، عيشوا أجواء الخريف في ظفار، أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 داناتا أو زوروا فرع داناتا للسفريات الأقرب إليكم.
2: داناتا خيرات أبكى.
3: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي. مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح؟ مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.

0: متواصلين وعلى الخليجية على 1-0-0-9 من خلال تواصلكم في هذا المساء. وأعود إلى المزيد من مسيداتكم. عبير تقول أصل كلمة إيطالية وتقول هي اسم لعائلة إيطالية كوتشي. شكرا لك يا عبير. أيضا أمل تقول صدقا ما أعرف، بس تقول أغلب الماركات أعتقد من إيطاليا، وأنت صح فعلا من إيطاليا. يعني ممكن يكون، أنا أتوقع مجرد توقعي. يقول إلى إحدى الماركات، هزاع أحمد يقول إلى إحدى الماركات اللي تعود إلى فرنسا وإيطاليا. شكرا لك هزاع. مريم الشامسي حياتي الله يا مريم، شكرا على المسج. أيضا مريم شالت تقول جوتشي عائلة إيطالية من فلورنسا. جميل، طيب نشوف يا ترى وين هذه الماركات. طبعا جوتشي هو في الأصل هو لقب، هو اسم يعني ليس له معنى آخر في إيطاليا، لعائلة إيطالية، ويعود لمؤسس الدار ودار الأزياء الشهيرة جوتشي. وهناك أيضا اسم يعني حتى اسم يعني يعود الاسم أيضا للمؤسس الإيطالي، فيه هناك اسم آخر اللي هو جوتشو، وبعد ذلك تحولت إلى جوتشي، والذي افتتح أول متجر للعلامة التجارية في مدينة فلورنسا بإيطاليا عام 1921. وقبل ذلك على فكرة هو يعني تاريخيا هو كان يعمل في لندن في أحد الفنادق، ومن خلال حمل الحقائب، وبالتالي خلال ذلك جاءته الفكرة، قال ليش أنا ما أكون صاحب شركة حقائب، بما أن أصبح لي حرفة التعامل مع الحقائب، ما هو الشيء السهل في حملها في ترتيبها. فجاءته الفكرة من هناك، انتقل إلى فلورنسا وبدأ في هذه الماركة، في ماركة جوتشي. طيب المفاجأة في الموضوع، بدأ في الموضوع أن نحن يعني أغلب الناس تعرف أن جوتشي هي من إيطاليا، وفي هناك اسم آخر أنا ذكرته فعلا مذكور في أكثر من مصدر، هناك أيضا جوتشيو هو اسم آخر لنفس العائلة، وبالتالي لكن هناك معنى عامي، في هناك لغة تسمى اللغة الإنجليزية الدارجة، هذه اللغة الإنجليزية الدارجة يستخدم فيها الاسم في العامية يعني بشكل عام، يقول شخص أو جوتشي يعني رائع أو ممتاز أو أنيق جدا وفخم، رائع أو ممتاز أو أنيق جدا وفخم، كان يستخدم قديما ولا زال بما يسمى في اللغة الدارجة أو العامية. وفي بعض المناطق في العالم نحن بخير أو الأمور ممتازة وعلى ما يرام. فبالتالي هذا هو الاسم، ومثل ما ذكرنا هو اسم يعني ليس معنى في الإيطالي، ولكن في بعض الثقافات الغربية يستخدم برائع ممتاز أنيق جدا وكذلك أيضا فخم أو بخير أو الأمور ممتازة. طيب عموما سأعود إلى المزيد من مسيداتكم إن شاء الله في بداية ساعتنا القادمة، ومن خلال تواصلكم على الخليجية على 1-0-0-9، وسيكون عندنا إن شاء الله في بداية ساعتنا القادمة مسابقة لرغبة مشاركة في مسابقتنا من خلال The View، وأيضا من خلال تواصلكم على الخليجية على 1-0-0-9.
1: ولي العهد الأمين وتمكين المواطنين لبناء قوي ورصين يعزز قدرات المبدعين. قدرات المبدعين.
2: أنا أحب مو بإنجاز حمدان، أنا أحب إنجاز فريق العمل.
3: صحيح.
2: حمدان ما يقدر روحه، مكتوب محمد ما يقدر روحه. حمدان يبى فريق عمل، يبى شباب مثل هذيلا هم اللي ينجزون.
1: يسير نحو الهدف بيقين لتحقيق رؤية دبي بإرادة وإصرار لا يلين ولا يستكين. حمدان بن محمد 20 عاما رئيسا للمجلس التنفيذي.
4: الخليجية 1-0-0-9.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: دبي الجنوب مدينة مطار، تجمع قطاعات الطيران، الخدمات اللوجستية والعقارات، وتوفر للشركات بيئة ذكية ومستدامة مع عمليات فعالة ووصول عالمي وحلول متطورة. لمعرفة المزيد زوروا الموقع الإلكتروني dubaisouth.ae أو اتصلوا بالرقم 800 ساوث.
2: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: الخليجية.
1: وش غير طاعك علي سيدة الغيب؟
2: تب يرسلين الدولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيون الخلايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي لك تطوله يا حمدان، احساسك يوافق بانك تطوله.
4: شاعرنا بواخر افكاره احتلاطم في محيطه، قبل ذكره يشتهر ويصورونها للمجله، يوم شاف البرق والرعاد له نبرها سليطه، قال للهاجوس سل السيف للمعنى وسله، امطرت رحمه من الله وابتسم ثغره البسيطه، ابتسامه خلت الولهان من حقه يتوله. يا حبيبي والبنادم يتأثر من محيطه، لو أحاسيس المودة في ضميرها مستقلة، ما أقدر أحدد سيول الغيم في ظهر الخريطة، إنما حبك في قلبي أقدر أحدد محلها، الهجر جرحه يدين مواصلك تقدر تخيطه، وأنا أشوف اليوم هذا فرصة من الوصل.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: الساعة 7:07.
1: ها طلبت الكوفي؟
2: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
3: A few moments later.
4: ما أدري وين أصير اليوم.
5: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير.
6: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح.
7: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
8: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة مطار تركز استراتيجيا على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، وتوفر فرصا استثمارية متنوعة وخدمات متميزة في موقع واحد. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
9: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة. تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.

0: صوت بلا صورة.
1: تحمل زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية أهمية خاصة في مسار العلاقات بين البلدين، وتعكس حرصا مشتركا على تعزيز الشراكة الإماراتية الألمانية وتوسيع مجالاتها
2: من الخليج إلى أوروبا. ترسم دولة الإمارات العربية المتحدة حضورها الدولي بسياسة خارجية تقوم على التوازن وتعدد الشراكات وتحويل العلاقات إلى فرص.
3: تطورت الشراكة الإماراتية الألمانية في مجال الطاقة منذ عام 2017 من الحوار وتبادل الخبرات إلى شراكة استراتيجية تشمل أمن الطاقة والطاقة النظيفة والاستثمار والتكنولوجيا والابتكار.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: رئيس الدولة يصل ألمانيا في زيارة دولة. محمد بن راشد في رسالة لفريق عمله: أريد أن تكون حكومة الإمارات الأفضل بالعالم. وفي نشرتنا أيضا: زيارة رئيس الدولة إلى ألمانيا تفتح أفاقا أوسع للشراكة في قطاعات المستقبل.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: نجدد تحية مستمعينا الكرام، وأهلا بكم لهذه النشرة الإخبارية من شبكة ARN، في تقديمها فيصل العسيلي. وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم إلى مدينة برلين في زيارة دولة إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية. ورافق طائرة صاحب سمو رئيس الدولة لدى دخولها الأجواء الألمانية طائرات عسكرية حتى وصولها إلى المطار ترحيبا بزيارة سموه. وجرت لسموه مراسم استقبال رسمية، حيث أطلقت المدفعية 21 طلقة واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية لسموه. في محطة جديدة تعكس عمق العلاقات الإماراتية الألمانية، بدأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم زيارة دولة إلى ألمانيا تحمل أبعادا سياسية واقتصادية وتنموية. المزيد في التقرير التالي للزميلة فاطمة الملا.
1: من قلب العاصمة الألمانية برلين، يواصل مركز أخبار ARN مواكبته لزيارة دولة يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية. تأتي الزيارة في ظل شراكة استراتيجية راسخة بين البلدين تمتد إلى قطاعات حيوية ومتقدمة، وتعد دولة الإمارات الشريك الاقتصادي الأهم لألمانيا في منطقة الخليج العربي، فيما تجاوز حجم التجارة الثنائية بين البلدين 13.56 مليار يورو خلال عام 2025. وشهدت الاستثمارات الإماراتية في ألمانيا خلال الفترة الماضية توسعاً نوعياً، من بينها استحواذ شركة XRG ذراع الاستثمار الدولي في قطاع الطاقة المملوكة لأدنوك على شركة كوفيسترو الألمانية في صفقة بلغت قيمتها 14.7 مليار يورو، إلى جانب اتفاقية مجموعة موانئ أبوظبي للاستحواذ على شركة MBS اللوجستية الألمانية بقيمة مؤسسية بلغت نحو 300 مليون درهم. وتأتي هذه الزيارة لتفتح آفاقاً جديدة لتطوير التعاون والعمل المشترك بين الإمارات وألمانيا، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية. فاطمة الملا، مركز أخبار ARN، برلين.
4: وجه صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله رسالة إلى فريق عمله مع بداية الموسم الحكومي، طالب فيها أن تكون حكومة دولة الإمارات أفضل حكومة على مستوى العالم. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم في حسابه على منصة إكس: مع بداية كل موسم حكومي أستهل أعمالي بلقاء فريق العمل. نبدأ على بركة الله موسما جديدا بروح متجددة وعزيمة عالية وطموحات تليق بمستوى الوطن. وأضاف سموه: رسالتي لفريق عملي، أريد أن تكون حكومة دولة الإمارات أفضل حكومة على مستوى العالم، وقادمنا أعظم بإذن الله. أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة تطلع دولة الإمارات إلى تعزيز التعاون مع ألمانيا. وقبل زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى برلين قال معاليه: إن الوقت حان الآن للارتقاء بالعلاقات المهمة للغاية بين البلدين إلى المستوى التالي. وأضاف جرجاش أن الإمارات مهتمة للغاية أيضا بالذكاء الاصطناعي. وأضاف معاليه: لقد تجاوزت الأحداث الآن القيود السابقة، مضيفا أن الحروب والتحديات المتعلقة بالأمن والطاقة أظهرت أنه يتعين علينا أن نصبح أكثر انفتاحا وبراجماتية بكثير. وردا على سؤال حول موعد وكيفية انتهاء حرب إيران، قال معالي جرجاش: سيتعين علينا التعامل مع إيران غير مستقرة لفترة طويلة للغاية، مشيرا إلى أن ذلك لن ينطبق على دول الخليج فحسب بل أوروبا أيضا. وأضاف: نحن في مرحلة يتعين علينا فيها التعامل مع الوضع بدلا من توقع حلول سريعة. تتطلع دولة الإمارات وألمانيا إلى توسيع التعاون في القطاعات التي تشكل اقتصاد المستقبل، ويعكس هذا التوجه الحرص المشترك على تعزيز النمو المستدام والقدرة التنافسية في القطاعات المستقبلية القائمة على الابتكار والتكنولوجيا والتنوع الاقتصادي والشراكات النوعية. بهذا الخصوص تحدثت لمركز الأخبار المهندسة نوال هنائي مدير إدارة طاقة المستقبل في وزارة الطاقة والبنية التحتية.
5: تجمع دولة الإمارات وألمانيا علاقات تعاون وثيقة في مجال الطاقة، وقد تطورت خلال السنوات الماضية من تبادل خبرات إلى تنفيذ مشاريع واستثمارات مشتركة. ويشمل هذا التعاون مجالات الطاقة النظيفة وأمن الإمدادات والغاز الطبيعي المسال والهيدروجين ومشتقاته. ويعد مشروع بالتيك إيجل لطاقة الرياح البحرية الذي تشارك فيه شركة مصدر أحد أبرز نماذج التعاون بين البلدين. وخلال المرحلة المقبلة يتطلع الجانبان إلى توسيع التعاون في كفاءة الطاقة ورقمنة الشبكات وتخزين الطاقة والذكاء الاصطناعي والأمن السبراني، إلى جانب تعزيز مشاركة الشركات والمؤسسات البحثية وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
4: اختتمت أكاديمية متزلجي الإمارات برنامجها التدريبي الصيفي بتخريج أكثر من 70 متدربا ومتدربة تراوحت أعمارهم بين 5 و15 عاما في تجربة رياضية أسهمت في تطوير مهاراتهم وصقل قدراتهم في رياضة التزلج. محمد خادم مدير ومؤسس أكاديمية متزلجي الإمارات تحدث لمركز الأخبار حول ذلك.
6: نختتم موسمنا التدريبي الصيفي بعد تجربة حافلة بالتعلم والتدريب والمتعة، وشهدت مشاركة أكثر من 70 طالب وطالبة تراوحت أعمارهم بين 5 إلى 15 سنة. هذا الإقبال المتزايد يعكس اهتمام الأطفال والأسر برياضة التزلج، ويؤكد أهمية توفير بيئة رياضية تجمع بين تطوير المهارات وبناء الثقة والاستمتاع بالتجربة. وفي عام الأسرة حرصنا على أن يكون للجانب المجتمعي والعائلي حضور واضح في معسكراتنا من خلال تجربة تتيح للأطفال وأسرهم مشاركة لحظات إيجابية وتشجع على ممارسة الرياضة كأسلوب حياة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: تواصل دولة الإمارات جهودها الإنسانية في نيبال من خلال دعم عمليات البحث والإنقاذ والإغاثة الإنسانية وإيصال المساعدات العاجلة إلى المتضررين بالتنسيق مع السلطات النيبالية المختصة، وذلك في إطار الاستجابة لتداعيات الفيضانات والسيول التي شهدتها البلاد. بهذا الخبر نصل وإياكم لختام هذه النشرة، قدمناها لكم من شبكة ARN. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
7: سبع المساء على دانة الأثير، ومساء الخير.
8: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
7: وين وصلنا على الخليجية؟ 1009.

0: يا مساء الخير والسعادة لكل مستمعين المتواصلين من خلال مسجداتهم عن طريق الاستماع على 4000 ومن خلال الاستماع إلى الخليجية على 1009 ومن خلال موضوعنا التالي اليوم ومن خلال وقفتنا مع مسابقتنا وعندنا جائزة خاصة اليوم بمناسبة شهر المرأة الإماراتية والراغبين في المشاركة في سؤالي التالي عن المرأة أتمنى تكتبوا لي أسماءكم من خلال مسجداتكم عبر 4000 أو حتى لو كنت مسجل في التطبيق و حتى بنسحب قبل نهاية الساعة على اسم أحد الفائزين. سؤال اليوم: ما هو أكثر شيء أو أكثر شيء تهتم به المرأة في عصرنا الحالي؟ أو أنت كامرأة أو أنت كرجل كذلك عندك وجهة نظر أكيد في الموضوع. شوف أن هذا واحد من أكثر الأشياء التي تهتم فيها المرأة في هذا العصر أو من أهم الأشياء سواء كانت تحتاجها أو تهتم بها فما هو هذا الشيء أو عدة أشياء أو ثلاث أشياء تشوف أنه من الأشياء الأساسية التي هي تهتم بها المرأة وهي في حاجتها حتى تشعر بالاستقرار تشعر بالسعادة في حياتها؟ مع اسمعكم عن طريق الاسمس على 4000 دوت صالات وعلى الخليجية ولنرى من سيفوز بجائزتنا في هذا اليوم.
1: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
2: أنا أجيد ترتيب الحروف الفصيحة
1: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
3: أنا دربي على العليا صنعته ومراد العلا يصنع دروبه.
1: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
3: بس أشكركم لأنكم غير ما ودي أقول لك صايد غير.
1: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
3: الشعر بحر له منسى وله مصباح واتمتع معه في كل وقت وحين.
1: مراحل عشناها مع جمهور فزاع بقصائد تملأ الأسماع وقوافي لا تخلو من الإمتاع. 20 عاما من العمل العام وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
3: أدريكم أنكم تبون أزيد وأنتم تستاهلون كثير.

0: وين وصلنا على الخليجية 1009.
1: شوف هذا السؤال ممكن أن يعني ينطبق على الجميع، يعني رجل امرأة هناك اهتمامات أكيد، ولكن بمناسبة المرأة يعني أكيد نتكلم بالموضوع بشكل عام عن اهتمامات الإنسان كيف ممكن يستغلها بشكل صحيح ويستثمرها في حياته بشكل أفضل، وفي نفس الوقت تركيزنا الأكبر بيكون على المرأة، ولذلك نحن حاطين جائزة على السؤال، وبالتالي أتمنى إن شاء الله لكل المستمعين الفوز من خلال هذه الأيام و من خلال أيضا هذا الشهر وهذه الأيام للمرأة الإماراتية وأيام المرأة الإماراتية، اللي من خلالها نسترجع الكثير من المحطات المهمة المنيرة المضيئة في يعني على مر السنوات بما قدمت المرأة من إسهامات كبيرة جدا رائعة جدا، إسهامات شهد لها العالم في المرأة الإماراتية. كم كانت هذه الإسهامات فعلا مؤثرة ليس في حياتنا فقط، في حياتنا وفي حياة الكثير من البشر، لأن هناك في كل مجالات الحياة، ما أبغي أحدد، ولكن في كل مجالات الحياة العلمية الثقافية الأدبية الاجتماعية كان هناك دائما بصمة للمرأة الإماراتية وبصمة مؤثرة وغير عادية. طيب نذهب إلى المسيدات. عمر راشد الضنحاني، حياك الله يا عمر، يقول تهتم المرأة بصحتها بنجاحها بأسرتها بالموضة والجمال. أحمد محمد يوسف يقول الجمال والمظهر الخارجي. مريم الشامسي تقول أكثر ما تهتم به المرأة هي الصحة النفسية. طيب هذه رؤى وآراء، نقدر كل رأي أكيد، وأكيد أن ممكن المرأة هي أعلم الناس بنفسها، فبالتالي هي تعرف جيدا يا ترى ما هو أكثر شيء مهم للمرأة حتى تعيش حياة مستقرة، شو الشيء اللي فعلا تقول هذا الشيء بالنسبة لي مهم، أشعر يعني إذا وجد في حياتي بأن حياتي مستقرة. ما أسمعكم عن طريق الاسمس على 4000 دوت صلاة وعلى الخليجية.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: وما زال الطقس حار ومشمس في العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 40 المنامة 33 41 الدوحة 33 44 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30 39 أما الكويت 33 40 وأخيرا الرياض 31 42.
1: هو الخليج على الخليجية.
2: شوف أنا أشوف الشاشة حاليا يعني بدأت تختلف الآراء. يحتد النقاش في الموضوع. طيب في انتظاركم على 4000.

0: على الخليجية.
1: يا ليت شوقي تسمعه يقنعك ولا تقنعه، لقلب ما يصبر بلاك يا مودعه لا تودعه. الغيم يترش المطر، عمري على طرف أصبعه ما بين قيضه والشتاء، فصل الخريف يروعه. دور لي وعطني حلول، أبغيك حظي تصنعه، يمشي على رغبة حناني خاب القدر ما طوعه. ينظف هو تنشقه قلبي، عني النسخ لا تقطعه، حكم ضميرك في مصيري لباب وصلك شرعه.
0: أشعار على الخليجية.
2: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
3: إذن ما هو أكثر شيء تجد بأنه من اهتمامات المرأة وهي تهتم به لأنها تحتاج هذا الشيء؟ ما أسمعكم عن طريق الاسمس على 4000 واتصالات وعلى الخليجية على 1009.

طيب عودة لمسجاتكم من خلال تواصلكم عبر الاسمس على 4000 دو اتصالات. عمر راشد ضحان يقول المرأة تحتاج إلى المحبة الحنان وحد يسمعها ويشعرها بأنه دائما يقف معها في كل الظروف. شكرا لك يا عمر. أيضا كذلك هزاع يقول تحدث إليها خصوصا من أفراد الأسرة والمفاجآت وكذلك أيضا أن تهتم بأدق التفاصيل في حياتها. شكرا لك هزاع أحمد. أيضا كذلك عندي منى تقول أنا أعتقد أن المرأة أصبح من الأساسيات في حياتها هو العلم والمستقبل الجيد. شكرا لك يا منى. تلثم القمزي تقول يعني أجد أن أحيانا تهتم بالشكل والمال. تلثم أيضا كذلك لكل المستمعين المتواصلين من خلال مسيداتهم. وعندي موضوع تالي للموظف والموظفة. ليش؟ لأن الموظف والموظفة دائما هم شركاء في تقديم عمل مميز. ولذلك أسأل هذا السؤال: لو افترضنا أن أنت الآن تعود بذاكرتك أنت كموظف وأنت كموظفة إلى عدد الأفكار اللي ممكن تقدمها إلى المؤسسة التي تعمل فيها أو في أي مكان تتعمل فيه في الشهر الواحد، كم ممكن تقريبا يعني فكرة متجددة أو جديدة وكلاهما مهم أنت ممكن تقدمها في خلال شهر واحد؟ في خلال مو بخلال شهر واحد يعني يناير، لا in the one month. What are you doing about that? لا، خلال الشهر كم فكرة ممكن يعني تتوقع أن أنت قدمت أو يعني تقول أنا ممكن أحس أن ممكن عندي القدرة أن هذا العدد من الأفكار الجديدة اللي ممكن أقدمها مع اسمعكم على 4000 في حديثنا عن المرأة. ماذا يمكن أن نقول؟ VS في أحد التقارير أنا أذكر أن تحدثنا عن موضوع من سنوات وأذكر أن كلمة الأمان في حياة المرأة هو الاحتياج النفسي الأساسي الذي يمنحها الطمأنينة والاستقرار سواء عمليا أو حياتيا. ممكن نسميه الأمان الأسري وكذلك أيضا الأمان الوظيفي. والأمان الأسري الذي يأتي دائما من شعور هذه المرأة بالقبول، المحبة الصادقة من شركاء الحياة وليس فقط شريك الحياة، وإنما أيضا الأبناء هم يشاركون في بناء هذه الحياة، الأب والأم والأخ والأخت كذلك، حيث تجد من يعني على الأقل هذه الكلمة ليس فقط يحتويها وإنما يصغي إليها. والأمان المادي هو امتلاكها للقدرة المالية الكافية التي تضمن لها على الأقل خلال فترة أيا يكون مدة هذه الفترة بأنها مستقرة ماديا، ووجود البيئة التي من خلالها تشعر فعلا بأنها هناك من يستمع إليها. الاستماع هي مسألة مهمة جدا سواء للزوجة للابنة للأم كذلك، لأن الاستماع الواعي هو عندما تستمع إليها عندما تتحدث في أبسط التفاصيل التي ربما لا تكون من اهتماماتك ولكن أنت تقول ستكون من اهتماماتي لأنني أهتم بأمرها. والمفاجآت العفوية التي أيضا تساهم في هذا الاستماع، لأنك دائما عندما تستمع ستستمع لاحتياجات إلى أشياء ربما هي في حاجتها، وبالتالي الشيء العفوي البسيط الذي يأتي أحيانا دون مناسبة حتى لو أبسط شيء حتى لو كلمة مكتوبة هي من الأشياء التي فعلا تشعرها بأن هناك من يهتم بالتفاصيل سواء كان أب أم زوج وأخ كذلك. هذا الشعور هو الذي ربما يعني تحتاجه المرأة وتحتاج أشياء أخرى كثيرة في حياتها سواء كانت مادية أو معنوية، ولكن هو الذي يمنحها الثقة بأنها تعيش فعلا في بيئة جميلة، بيئة فيها الاحترام المتبادل، فيها المديح الصادق، فيها كلمات الامتنان على دورها سواء في البيت أو في العمل. هذا الاستماع الفعال هو الذي يوفر هذا الأمان، هو الذي يعطي ما يسمى بالاحترام تقدير المشاعر، لأنه لابد يعني من أراد أن يحترم عليه أن يحترم. وبالتالي هذا الاحتواء حتى في كل الأوقات حتى في وقت الغضب هو الذي يعطيها القول بأنني فعلا أجد التقدير والاحترام للشعور، وهو الذي يؤدي إلى أنها تشعر بعد ذلك بأن هناك من يدعمها الدعم المستمر. الدعم المستمر هو لا يأتي مناسبة، يعني لا يأتي بس في موقف ودون آخر، وإنما في كل المواقف. في جانب آخر في عصرنا الحديث
بعيدا عن الماديات، التعليم والبحث العلمي أصبح أساس في حياة المرأة، تطورها المهني والاقتصادي أصبح أساس في حياة المرأة، توازنها بين عملها وحياتها الشخصية أصبح أساس في حياة المرأة، اهتمامها بالصحة أو الجمال أو اللياقة اللي ذكرها بعض مستمعين أيضاً أصبح من الأساسيات في حياتها. هذه المشاركة المجتمعية اللي ذكرناها من خلال البحث العلمي، التعليم، التطوير المهني، التطوير الاقتصادي، الموازنة بين العمل والحياة الشخصية، الاهتمام بالصحة، هو الشيء الذي يجعلها فعلاً تشعر بالأمان اللي تحدثنا عنه في بداية هذا الحديث، بأنها أمان ليس فقط أنني أقف معك في المواقف الصعبة، وإنما أشعرك بأنك تعيش حياة مستقرة. والكثير من مستمعينا ربما يعلم أكثر مما ذكر هذا التقرير، يعلم كيف يمكن فعلا أن تقول أستطيع فعلا أن أشعرها بأنها ليست شيء عادي، وإنما في حياتي شيء استثنائي يستحق مني كل الاهتمام، كل التقدير، كل الاحترام وكل الاحتواء الذي يجعلها تشعر دائما بأنها تعيش حياة مستقرة، تعيش حياة سعيدة.

0: في ناس تعيش على السفر وغيرهم على الكوفي والسوالف،
1: وناس تعيش للرياضة،
2: وهناك اللي شغفهم يبدأ من فكرة صغيرة وتكبر.
3: بس تدرون
1: مهما اختلفت اهتماماتنا في شيء واحد يجمعنا، إن كل واحد فينا عنده شيء يحب يسمعنا أكثر. ترند،
0: قصص، ناس ملهمة،
1: تجارب
0: وضحك مثلا، وكل شيء يهمكم ويشبه يومكم، هذا مكانكم. لايف هاب مع اليازي عبيد من الاثنين لين الجمعة، من ثنتين لين خمس العصر، على الخليجية 1009. لايف هاب
4: 1009.
5: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
6: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي، مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح. مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي، سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى من طاقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
7: روائع عمان بانتظاركم مع دناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة. عيشوا أجواء الخريف في ظفار، أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 داناتا أو زوروا فرع داناتا للسفريات الأقرب إليكم.
8: داناتا، خيرات أبكى.
9: إذن موضوعنا التالي، كم فكرة ممكن أن تقدم في الشهر كموظف أو كموظفة؟ مع اسمعكم على 4000. بعد قليل إن شاء الله نسحب على اسم الفائز بعد أغنيتنا الحالية لعبد المجيد عبد الله. في انتظار تواصلكم.

0: طيب عود إلى مسيدات مستمعينا، وطبعا دبيو قد جائزة اليوم بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، ومن خلال تواصل مستمعينا عمر عبد الله، حياك الله يا عمر، يقول على حسب المود من 5 إلى 10 أفكار تقريبا. أيضا أمل مساء النور تقول ربما نحتاج أيضا الروح الإيجابية، تزيد إيجابيتنا دائما، وهذه الروح الإيجابية هي التي نحبها. وأنا تقول أشكر وأحب دعم حكومتنا للمرأة في كل المجالات. شكرا يا أمل، أيضا كذلك لكل من يسمعنا اليوم من خلال تواصلهم على الخليجية على 1009. من الفائز اليوم بجائزتنا من ذا فيو عندنا اليوم تليثم القمزي. إذن تليثم القمزي ألف مبروك الفوز بالجائزة والمقدمة من ذا فيو. واللي افتتحت ذا فيو نخلة دميرة في 7 أبريل 2021، وتعد من أبرز منصات المشاهدة في دبي، حيث تستقبل أكثر من 1,000,000 زائر سنويا، وتقع هذه الوجهة داخل برج النخلة، ويمكن الوصول إليها عبر نخيل مول، وتمتد عبر الطابقين 52 و54. يقال أن الأفكار هي المستقبل والأفكار هي الحياة. تجديد الأفكار هو ضرورة حتمية لمواكبة التغيرات المستمرة، وحتى يجد الإنسان دائما حلول إيجابية للحياة المعاصرة. وبالتالي حتى الموضوع اللي تحدثنا عنه قبل قليل يحتاج أحيانا الإنسان يفكر كيف يمكن أن أطور. طيب شو التطوير؟ التطور أو التطوير المستمر يساعد في إيجاد دائما بدائل إيجابية في الاحتياجات الإنسانية. الإنسان عندما يسأل ماذا تحتاج، ما هو الشيء الذي أنت في حاجته، ويجيب، فهنا تعرف ما الأفكار التي يحتاجها. المتطلبات المتجددة في أو المتطلبات هي فعلا شيء متجدد في حياتنا، وهي التي تحتاج منا إلى أن نبتكر. هذه المرونة تسمى المرونة الفكرية، بأن يكسر الإنسان القيود الجمود، ويعزز القدرة على التكيف مع الحياة المعاصرة، ويقول هذه الحياة تحتاج إلى أن نبتكر في كل يوم أفكار جديدة حتى نكون دائما الرقم 1 في العالم. هذا الشيء هو الذي يحسن الأداء ويسهم في تطوير مناهج حياتنا وأساليب حياتنا وأعمالنا التي نفخر بها، ونفخر بأننا قادرين من خلالها على أن نوسع المدارك، ونراجع في بين حين وآخر كيف يمكن أن يكون لدينا القدرة على أن نجعل حياتنا أجمل. الكثير من الأشخاص في كل يوم يقدمون الكثير من الأفكار المميزة التي تجعل هذه الحياة أفضل وأجمل. فشكرا لكل إنسان يستهل بداية كل يوم وربما كل أسبوع وكل شهر وكل عام ببداية قوية تجعلنا نشعر فعلا بأن روح الحياة دائما تتجدد بأفكار جديدة وإبداعات جديدة، ونظرة للمستقبل دائما لا تأتي إلا بكل ما هو جديد، ولا تأتي إلا بكل ما هو رائع. ليلتكم سعيدة، إلى اللقاء.
1: على خطى محمد بن راشد، حمدان بن محمد،
2: حمدان بن محمد،
1: 20 عاما لأجل الوطن يبني ويساند.
3: أشكر صاحب سمو الشيخ حمدان بن راشد على الثقة الغالية. أنا أتوقع الإنسان دائما، أنا أتعلم هنا أشياء من الوالد. الإنسان دائما لما بيكون مستعد ناضج وعنده طموح ما شيء يصعب عليه في الحياة.
1: 20 عاما والمسيرة مستمرة بسواعد المخلصين وبرؤية القائد الأول في كل الميادين. 1-0

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: من دبي ومن قلب المشهد الإعلامي العربي. الخليجية 1009 معكم مباشرة من 15 إلى 17 سبتمبر. بنكون إياكم في قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. بنلتقي مع رواد الإعلام وصناع المحتوى وأبرز الشخصيات المؤثرة، وبننقل أهم الحوارات واللحظات مباشرة من قلب الحدث. تابعونا في تغطية خاصة من قمة الإعلام العربي 2026. الخليجية 1009 وياكم في قمة الإعلام العربي.
1: روائع عمان بانتظاركم مع دناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة. عيشوا أجواء الخريف في ظفار أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 دناتا أو زوروا فرع دناتا للسفريات الأقرب إليكم.

0: صوت بلا صورة.
1: تحمل زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية أهمية خاصة في مسار العلاقات بين البلدين، وتعكس حرصا مشتركا على تعزيز الشراكة الإماراتية الألمانية وتوسيع مجالاتها
2: من الخليج إلى أوروبا. ترسم دولة الإمارات العربية المتحدة حضورها الدولي بسياسة خارجية تقوم على التوازن وتعدد الشراكات وتحويل العلاقات إلى فرص.
3: تطورت الشراكة الإماراتية الألمانية في مجال الطاقة منذ عام 2017 من الحوار وتبادل الخبرات إلى شراكة استراتيجية تشمل أمن الطاقة والطاقة النظيفة والاستثمار والتكنولوجيا والابتكار.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من شبكة ARN، أهلا بكم. وصل صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم إلى مدينة برلين في زيارة دولة إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية. ورافق طائرة صاحب سمو رئيس الدولة لدى دخولها الأجواء الألمانية طائرات عسكرية حتى وصولها إلى المطار ترحيبا بزيارة سموه. وأجرت لسموه مراسم استقبال رسمية حيث أطلقت المدفعية 21 طلقة واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية لسموه. وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رحمه الله رسالة إلى فريق عمله مع بداية الموسم الحكومي، طالب فيها أن تكون حكومة دولة الإمارات أفضل حكومة على مستوى العالم. أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب سمو رئيس الدولة تطلع دولة الإمارات إلى تعزيز التعاون مع ألمانيا. وقبيل زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى برلين، قال معالي إن الوقت قد حان للارتقاء بالعلاقات المهمة للغاية بين البلدين إلى المستوى التالي. رحب وزراء خارجية كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية ودولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية إندونيسيا وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية والمملكة العربية السعودية بقرار حكومة المملكة المتحدة حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفرض قيود على الخدمات المرتبطة بهذه المستوطنات، ويعربون عن أملهم في أن يسهم هذا القرار في حشد المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات مماثلة تتسق مع القانون الدولي ومحاسبة المنظمات الاستيطانية والأفراد المنخرطين في الأنشطة الاستيطانية غير القانونية. تواصل دولة الإمارات جهودها الإنسانية في نيبال من خلال دعم عمليات البحث والإنقاذ والإغاثة الإنسانية وإيصال المساعدات العاجلة إلى المتضررين بالتنسيق مع السلطات النيبالية المختصة، وذلك في إطار الاستجابة لتداعيات الفيضانات والسيول التي شهدتها البلاد. أدى الانفجار الذي وقع الأربعاء في مخزن لجمع الأسلحة بمدينة سرمد شمالي محافظة إدلب السورية إلى مقتل وإصابة 25 شخصا حتى الآن. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: الساعة في استديوهات الخليجية، ومساكم الله بالخير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
3: أنا أجيب ترتيب الحروف الفصيحة
2: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
4: أنا دربي على العليا صنعته، ومن راد العلا يصنع دروبه.
2: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
5: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
2: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
5: الشعر بحر له منسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
2: مراحل عشناها مع جمهور فزاع، بقصائد تملأ الأسماع، وقوافي لا تخلو من الإبداع. 20 عاما من العمر العام، وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
5: أدريكم كنتم تبون أزيد، وأنتم تستاهلون كثير.

0: أما الكويت 33، 40، وأخيرا الرياض 31، 42.
1: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية
2: محتار قلبي بريمية من الحوري، ليل المعنى ميدل في دايلها، تمشي بدرب المحبة من ضيا نوري، وتخاف نار اشتياقي من شعايلها. انت لها بحسنك اللي وقد شعوري، يتحمل النار من وقد فتايلها، في مبتداها شرارة دون محظوري، تصبح حرائق ما تطفيها مخايلها،
3: تصبح حرائق ما تطفيها مخايلها.
2: هذا السعير الذي في مهجتي يوري، من سحر عينك وكله من فعايلها، كتمت لعاد شوق عنك مستوري، وغصب جرت بالبكاء دمع حايلها. يا زين تعلم درب الحب مخطوري، ولا عرفت النهاية من هوايلها، تبغين حب بري بغير مقدوري، أنا البراءة تعجزني حمايلها. أنا مريض المحبة وانت دكتوري، إلى متى فرصني علاج تجلها.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: 9.
1: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام. جميع الأسواق تطبيق واحد مع CFI، الوسيط الرائد في الإمارات. يمكنك تداول العملات والأسهم والسلع وعقود الفروقات على العملات الرقمية وغيرها الكثير بكل سهولة وفي أي وقت ومن أي مكان. استفد من وسائل الإيداع المتعددة وعمليات السحب السريعة وفروقات الأسعار التنافسية وتنفيذ فائق السرعة. حمل تطبيق CFI اليوم من أبل ستور أو جوجل بلاي وابدأ التداول. CFI Financial Markets LLC هي شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في الإمارات. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
2: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. انطلقوا بأعمالكم من المكان الأمثل، منطقة حرة تتيح لكم ملكية كاملة 100% وتوفر مجموعة استراتيجية من حلول المكاتب المرنة وخيارات التأجير المتنوعة. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 south.

0: بودكاست استكانة.
1: تذكر موقف يمكن من أول دقيقة حسيت أن المشكلة ما كانت في البشر؟
2: حالات كثيرة. من الأسف في السنوات الأخيرة هذا التجميل والهوس في التجميل خرب طب الجلدية. الجلد فعلا المرآة الخارجية لداخل جسم الإنسان. عن طريق الجلد أقدر أتنبأ إذا هذا الشخص عنده مشكلة لا سمح الله بالكبد، إذا عنده مشكلة بالكلى، إذا عنده مشكلة في نقص الدم والحديد، فقط عن طريق النظر للأظافر. على سبيل المثال مريض الصدفية، صدفية بقع حمراء عليه قشور، لكن 30% من مرضى الصدفية ممكن يصابون بصدفية المفاصل، حبة صفرة صغيرة حوالين العين، على طول أدري إن هذا الشخص عنده ارتفاع في الكوليسترول.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية. قريبا.
4: واحد
0: صفر
4: صفر
0: تسعة.
5: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
6: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي، مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح. مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي، سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى من طاقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
7: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقدا للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت الخليجية 1009 مع سكيبلي من راك بنك، وقد فتحنا لكم أبوابا جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و 100,000 درهم بانتظاركم. تفضلوا بزيارة 1009 .ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على الخليجية 1009.

نسب وأرقام ونظرة للأمام. 50 مليار درهم، حلول إسكانية متكاملة للمواطنين خلال 20 عاما. 99.9% نسبة شعور الأفراد بالأمان في دبي. 95% نسبة سعادة المتعاملين في حكومة دبي. 89.3% نسبة سعادة الموظفين في حكومة دبي. 27 مجلساً ومركزاً لتعزيز التلاحم والمشاركة المجتمعية. حمدان بن محمد، 20 عاماً رئيساً للمجلس التنفيذي.

0: الخليجية.
1: وش غير طاعت علي سيدة الغي
2: تبري رسالين الدولة الفخر بسلام
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة ما كل شي يدك تطوله يا حمدان احساسك يوافق بانك تطوله
4: يا عاشق الشعر شلي بينك وبيني الا بيوت عباد الله تناقلها الشعر باحساسه يمثل مضاميني والناس باحساسها انا امثلها قدام تكتب من الأشعار بيتيني اتعب على قيمة الفكرة وحللها الشعر ما هو قصايد في الدواويني الشعر أفكار والمبدع يوصلها وبعض القصايد قوى فيها ما تغريني لا أعجب بها ولا أعجب بقايلها وبعض القصايد كأنها عايشة فيني القافية قبل ما تكمل أكملها ونطولت كان شاعرها يسليني ونقصرت قلت يا ليتها مطولها ترسم معاناتي اللي عشت في سنيني وتقول قصة حياتي لك من أولها ربيت والمجد جينه طابق الجيني رحلته صعبة ولكني مواصلها لو يكبر الحمل لي كتف يواسيني كتف ليا كبرت الحملها تحملها تحت مظلة أحاسيس المحبيني من شمس جور الزمن نفسي أظللها شف كوكب الشرق نوره مال في ديني وحقول عزمي نجاحاتي سنابلها لتشوفني قزم في عينك وانا عيني تشوفني أكبر من الأرض بكملها ما كان متوقع من الألف عشريني إني بوقف برجلي في محافلها علم أحبائي وعلم معاديني وقت وأهل الذهول النصر يذهلها اللي ما عنده كرامة لا يخاويني إن كان ما بدل الخوة ببدلها رفيقي اللي إلى ضاقت يواسيني اللي إلى مالت الدنيا يعدلها ما بغي رفيق إلى ضاقت يخليني وأهل الفعايل تمثلها فعايلها إن قلت يا صاحبي وش بينك وبيني بقول لك كلمة وحدة وحللها أعلمك ليه مشكي ميلة سنيني عليك والنفس بعدك صار مشغلها أخاف بكرة تميل الأرض في عيني وتكون أنت الرفيق اللي يميلها وتكون أنت الرفيق اللي يميلها
0: أشعار فزاع على الخليجية الأغاني الخليجية على دانة الأثير

0: قررت أحبك وبس.
1: 1009 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
3: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
1: أجراس المدارس ردت الدق مرة ثانية. الخليجية 1009 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وفي كل زيارة بنوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة إلى سماعات الخليجية 1009 اللاسلكية وهدايا كثيرة. وبعد عندنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم الحين عبر موقع الخليجية 1009.ae. ممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكم ونفاجئكم انت وزملائكم بجوائزنا. العودة الى المدارس على الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، جود سول فودز، اقلام جي جيز، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بانك.
4: العودة الى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. بعد اسبوع دراسي حافل حان وقت الاسترخاء. استقل وسائل النقل البحري التابعة لهيئة الطرق والمواصلات واستمتع بدبي من البحر، واجعل رحلتك في عطلة نهاية الأسبوع جزءاً من المتعة. هيئة الطرق والمواصلات، معاً نمضي بدبي قدماً.

0: صوت بلا صورة.
1: تحمل زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية أهمية خاصة في مسار العلاقات بين البلدين، وتعكس حرصا مشتركا على تعزيز الشراكة الإماراتية الألمانية وتوسيع مجالاتها
2: من الخليج إلى أوروبا. ترسم دولة الإمارات العربية المتحدة حضورها الدولي بسياسة خارجية تقوم على التوازن وتعدد الشراكات وتحويل العلاقات إلى فرص.
3: تطورت الشراكة الإماراتية الألمانية في مجال الطاقة منذ عام 2017 من حوار وتبادل الخبرات إلى شراكة استراتيجية تشمل أمن الطاقة والطاقة النظيفة والاستثمار والتكنولوجيا والابتكار.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: رئيس الدولة يصل ألمانيا في زيارة دولة. محمد بن راشد في رسالة لفريق عمله: أريد أن تكون حكومة الإمارات الأفضل بالعالم. الإمارات وسبع دول عربية وإسلامية ترحب بقرار المملكة المتحدة حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: نجدد تحية مستمعينا الكرام، وأهلا بكم لهذه النشرة الإخبارية من شبكة ARN، في تقديمها فيصل العسيلي. وصل صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم إلى مدينة برلين في زيارة دولة إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية. ورافق طائرة صاحب سمو رئيس الدولة لدى دخولها الأجواء الألمانية طائرة عسكرية حتى وصولها إلى المطار ترحيبا بزيارة سموه. وجرت لسموه مراسل استقبال رسمية، حيث أطلقت المدفعية 21 طلقة واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية لسموه. في محطة جديدة تعكس عمق العلاقات الإماراتية الألمانية، بدأ صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم زيارة دولة إلى ألمانيا تحمل أبعادا سياسية واقتصادية وتنموية. المزيد في التقرير التالي للزميلة فاطمة الملا.
1: من قلب العاصمة الألمانية برلين، يواصل مركز أخبار ARN مواكبته لزيارة دولة يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية. تأتي الزيارة في ظل شراكة استراتيجية راسخة بين البلدين تمتد إلى قطاعات حيوية ومتقدمة، وتعد دولة الإمارات الشريك الاقتصادي الأهم لألمانيا في منطقة الخليج العربي، فيما تجاوز حجم التجارة الثنائية بين البلدين 13.56 مليار يورو خلال عام 2025. وشهدت الاستثمارات الإماراتية في ألمانيا خلال الفترة الماضية توسعاً نوعياً، من بينها استحواذ شركة XRG ذراع الاستثمار الدولي في قطاع الطاقة المملوكة لأدنوك على شركة كوفيسترو الألمانية في صفقة بلغت قيمتها 14.7 مليار يورو، إلى جانب اتفاقية مجموعة موانئ أبوظبي للاستحواذ على شركة MBS اللوجستية الألمانية بقيمة مؤسسية بلغت نحو 300 مليون درهم. وتأتي هذه الزيارة لتفتح آفاقا جديدة لتطوير التعاون والعمل المشترك بين الإمارات وألمانيا، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية. فاطمة الملا، مركز أخبار ARN، برلين.
4: وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله رسالة إلى فريق عمله مع بداية الموسم الحكومي، طالب فيها أن تكون حكومة دولة الإمارات أفضل حكومة على مستوى العالم. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم في حسابه على منصة إكس: مع بداية كل موسم حكومي أسهل أعمالي بلقاء فريق العمل، نبدأ على بركة الله موسما جديدا بروح متجددة وعزيمة عالية وطموحات تليق بمستوى الوطن. وأضاف سموه: رسالتي لفريق عملي، أريد أن تكون حكومة دولة الإمارات أفضل حكومة على مستوى العالم، وقادمنا أعظم بإذن الله. أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش والمستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة تطلع دولة الإمارات إلى تعزيز التعاون مع ألمانيا. وقبيل زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى برلين، قال معاليه: إن الوقت حان الآن للارتقاء بالعلاقات المهمة للغاية بين البلدين إلى المستوى التالي. وأضاف قرقاش أن الإمارات مهتمة للغاية أيضا بالذكاء الاصطناعي. وأضاف معاليه: لقد تجاوزت الأحداث الآن القيود السابقة، مضيفا أن الحروب والتحديات المتعلقة بالأمن والطاقة أظهرت أنه يتعين علينا أن نصبح أكثر انفتاحا وبراغماتية بكثير. تتطلع دولة الإمارات وألمانيا لتوسيع التعاون في القطاعات التي تشكل اقتصاد المستقبل، ويعكس هذا التوجه الحرص المشترك على تعزيز النمو المستدام والقدرة التنافسية في القطاعات المستقبلية القائمة على الابتكار والتكنولوجيا والتنوع الاقتصادي والشركات النوعية. بهذا الخصوص تحدثت لمركز الأخبار المهندسة نوال الهنائي مدير إدارة طاقة المستقبل في وزارة الطاقة والبنية التحتية.
5: تجمع دولة الإمارات وألمانيا علاقات تعاون وثيقة في مجال الطاقة، وقد تطورت خلال السنوات الماضية من تبادل خبرات إلى تنفيذ مشاريع واستثمارات مشتركة. ويشمل هذا التعاون مجالات الطاقة النظيفة وأمن الإمدادات والغاز الطبيعي المسال والهيدروجين ومشتقاته. ويعد مشروع بالتيك إيجل لطاقة الرياح البحرية الذي تشارك فيه شركة مصدر أحد أبرز نماذج التعاون بين البلدين. وخلال المرحلة المقبلة يتطلع الجانبان إلى توسيع التعاون في كفاءة الطاقة ورقمنة الشبكات وتخزين الطاقة والذكاء الاصطناعي والأمن السبراني، إلى جانب تعزيز مشاركة الشركات والمؤسسات البحثية وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بالصواريخ. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذا الهجوم العدواني يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة الأردنية الهاشمية وتهديداً لأمنها واستقرارها. وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. رحب وزراء خارجية كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية ودولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية إندونيسيا وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية والمملكة العربية السعودية بقرار حكومة المملكة المتحدة حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفرض قيود على الخدمات المرتبطة بهذه المستوطنات. ويعربون عن أملهم في أن يسهم هذا القرار في حشد المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات مماثلة تتسق مع القانون الدولي ومحاسبة المنظمات الاستيطانية والأفراد المنخرطين في الأنشطة الاستيطانية غير القانونية. تواصل دولة الإمارات جهودها الإنسانية في نيبال من خلال دعم عمليات البحث والإنقاذ والإغاثة الإنسانية وإيصال المساعدات العاجلة إلى المتضررين بالتنسيق مع السلطات النيبالية المختصة، وذلك في إطار الاستجابة لتداعيات الفيضانات والسيول التي شهدتها البلاد. بهذا الخبر نصل وإياكم لختام هذه النشرة، قدمناها لكم من شبكة ARN. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: الساعة 9 في الاستديوهات الخليجية، ومساكم خير.
7: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
8: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
9: أنا أجيد ترتيب الحروف الفصيحة
8: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
10: أنا دربي على العليا صنعته، ومن راد العلا يصنع دروبه.
8: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
11: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
8: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
12: الشعر بحر له ممسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
8: مراحل عشناها مع جمهور فزاع بقصائد تملأ الأسماع وقوافي لا تخلو من الإمتاع.
2: 20 عاما من العمل العام وأعوام عديدة من إبداعات فزة.
12: أدريكم كم تبون أزيد وأنتم تستاهلون كثير.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وما زال الطقس حار ومشمس في العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 40، المنامة 33 41، الدوحة 33 44، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30 39، أما الكويت 33 40، وأخيرا الرياض 31 42، الرياض 31 42.

0: الخليجية.
1: قالوا الذهب انت، ومن قال شبه تشبيه ما يوفي مقامك، مقاله ما به ذهب ينبض حنان ومحبه، ما به ذهب في الكون هذا جماله، وانت جمالك الف سبحان ربه، سبحان من صور حلاه ودلاله، واعطاك عين تسلب العقل لبه، واعطاك قلب يا كثرها خصالة، قلبك نهر جاري وحلو مصبه، يسقي ضفافه من عذوبة زلاله، يلي ابتسامك هو دوى الهم وطبه، مثل السحر يشفي حزينا لجاله، يلي ابتسامك هو دوى الهم وطبه، مثل السحر يشفي عليلا لجاله، أنتي وش أنتي دانة في غبة، في وسط بحر فيك يا طيب فالة، وأنتي اللي لو تلمس جماد تنبه، وإن حرك حسنك فلاه استحالة، يا عمة الروح اللي تنبض محبة، يا وجه احتار الشعر في جماله، حتى القمر يا روحي لو بك تشبه، تبقينا الأجمل من طموح وخياله.
0: أشعار على الخليجية.
2: الساعة 7:07.
3: ها طلبت الكوفي؟
2: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
4: A few moments later.
5: ما أدري وين أصير اليوم.
6: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير.
7: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح،
8: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
9: احجزوا إجازتكم في جزيرة ياس واستمتعوا بإقامات فندقية استثنائية ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة، بما في ذلك عالم فيراري وعالم وورنر براذرز وسي وورلد وياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. احجزوا الآن عبر yasisland.com.
10: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه، من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية، مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.
11: جميع الأسواق تطبيق واحد مع CFI، الوسيط الرائد في الإمارات. يمكنك تداول العملات والأسهم والسلع وعقود الفروقات على العملات الرقمية وغيرها الكثير بكل سهولة وفي أي وقت ومن أي مكان. استفد من وسائل الإيداع المتعددة وعمليات السحب السريعة وفروقات الأسعار التنافسية وتنفيذ فائق السرعة. حمل تطبيق CFI اليوم من أبل ستور أو جوجل بلاي وابدأ التداول. CFI Financial Markets LLC هي شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في الإمارات. التداول ينطوي على مخاطر عالية. النداء الأخير. أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: درب الشعر من الشعار فزاع. الخليجية
1: 1009
0: 100% خليجية.
2: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقداً للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت الخليجية 1009 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبواباً جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و 100,000 درهم بانتظاركم. تفضلوا بزيارة 1009 وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على الخليجية 1009.
3: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.
4: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: يا سلام عليك، يا سلام يا سلام.
1: ولي العهد الأمين وتمكين المواطنين لبناء قوي ورصين يعزز قدرات المبدعين. قدرات المبدعين.
2: أنا أحب مو بإنجاز حمدان، أنا أحب إنجاز فريق العهد.
3: صحيح.
2: حمدان ما يقدر روحه، مكتوب محمد ما يقدر روحه. حمدان يبقى فريق عمل، يبقى الشباب مثل هذيلة هم اللي ينجزون.
1: يسير نحو الهدف بيقين لتحقيق رؤية دبي بإرادة وإصرار لا يلين ولا يستكين. حمدان بن محمد 20 عاما رئيسا للمجلس التنفيذي.
4: الخليجية 1009.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي، شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع، وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة. لأن الحياة بلا مشاعر، الحياة بلا مشاعر خجولة. سألت جفني ليه يا جفن ما تنام، قال اسأل القلب الشقاوي لعله يجاوبك لأنه هالأيام منظام. سألت قلبي قال الإحساس خله، اسأل زمانك لأنه أسباب الآلام. رحت أسأله شفت الزمن فيه عله، والأسئلة تشبه تفاسير الأحلام، والحلم ما تقدر تفسره كله، وإن الليالي والثقافة والإلمام. أقول لنجوم السماء والأهلة ما ترفع الشاعر محطات الإعلام، ولا الصور على غلاف المجلة ما يرفعه إلا مقامها لياقام. في موقف ما كل رجل يحله، والصحف لو جفت ما جفن الأقلام. سمع قلوب الحاسدين المغلة، وأنا قبل عامين ولا قبل عام. والشعر سيف لا تضايقت أسلة، أركب الفكرة على حسب الإلهام، وخاف من بيت يجي فيها زلة، والأرض ضاقت كره والعالم أقسام، والكل قسم بين الأقسام ملة. ولا صار وضع الناس في كل الأيام بين المجامل والحياة المملة، ودي أكون دولة دون حكام، الحب يحكمها وهي مستقلة. ما أحب أبدي راي أو أخذ أحكام قبل اطلع على جميع الأدلة. سياسة المتسيد القائد العام اللي يقدره الزمان بسجلة، أبوي عون الجار وضعاف الأيتام، اللي يفزلهم ليوها في محله. الله يعز اللي يعزون الإسلام، والله يذل اللي يحب المذلة.
0: أشعار فزاع على الخليجية. خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

0: أمانة الأثير.
1: خلاص لا حب لا سهر ما تنقب الطفل،
2: لكن تتنوي كل أكل لك تنشبق مثل الطفل.
3: من دبي ومن قلب المشهد الإعلامي العربي، الخليجية 1009 معكم مباشرة من 15 إلى 17 سبتمبر. بنكون إياكم في قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. بنلتقي مع رواد الإعلام وصناع المحتوى وأبرز الشخصيات المؤثرة، وبننقل أهم الحوارات واللحظات مباشرة من قلب الحدث. تابعونا في تغطية خاصة من قمة الإعلام العربي 2026 الخليجية 1009، وياكم في قمة الإعلام العربي.
4: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة مطار تزدهر فيها قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات بفضل الابتكار والاستدامة والاستثمار الذكي، وجهة مثالية للشركات بما توفره من عمليات فعالة ووصول عالمي وخدمات وحلول متطورة ومستدامة. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
5: موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام. النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: 10 الساعة على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
3: أنا أجيد ترتيب الحروف الفصيحة
2: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
4: أنا دربي على العليا صنعته، ومرة دلعلا يصنع دروبه.
2: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
5: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
2: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
6: الشعر بحر له منسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
2: مراحل عشناها مع جمهور فزاع، بقصائد تملأ الأسماع، وقوافي لا تخلو من الإبداع. 20 عاما من العمل العام، وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
7: أدريكم كم تبون أزيد، وأنتوا تستاهلون كثير.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وما زال الطقس حار ومشمس في العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 40، المنامة 33 41، الدوحة 33 44، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30 39، أما الكويت 33 40، وأخيرا الرياض 31 42.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: يا نوخذ لو دريت بحالة المشتاق، إن كان محملك ما شله من بلاده. يا نوخذ ما يمد الغوص للأعواد، متمكنة في ضميره وضايع فواده. الغوص سكرة وأنا بسكرة الأشواق، ما ياخذ الغوص مني نقص وزيادة. خلي شراعك ترى قلبي أنا خفاق مثل الشراع، ورياح البعد تعتاده. أهوال هذا البحر في مويه الغراق يهون، وأهوال شوقي دوم وقاده. في ظلمة القوة يوم أن علي ضاق صدري، وسيدي اللي دا من التعب كاده. ذكرت لي حسنها به يسفر الأعماق، الليلة جلها المخيف المخطر ارتاده. يا نوخذة لو من أحصانك حل وثاق، بعدي وألفي على من سمني بعاده. لها في فوادي على طول اللي يشتاق، والنفس لهل هواها دوم وداده.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: في ناس تعيش على السفر وغيرهم على الكوفي والسوالف،
1: وناس تعيش للرياضة،
2: وهناك اللي شغفهم يبدأ من فكرة صغيرة وتكبر.
3: بس تدرون
4: مهما اختلفت اهتماماتنا في شيء واحد يجمعنا، ان كل واحد فينا عنده شيء يحب يسمع عنه اكثر.
1: ترند،
0: قصص، ناس ملهمة،
1: تجارب
0: وضحك مثلا، وكل شيء يهمكم ويشبه يومكم، هذا مكانكم. لايف هاب مع اليازي عبيد من الاثنين لين الجمعة، من ثنتين لين خمس العصر، على الخليجية 1009. لايف
5: هاب، جميع الأسواق تطبيق واحد مع CFI، الوسيط الرائد في الإمارات. يمكنك تداول العملات والأسهم والسلع وعقود الفروقات على العملات الرقمية وغيرها الكثير بكل سهولة وفي أي وقت ومن أي مكان. استفد من وسائل الإيداع المتعددة وعمليات السحب السريعة وفروقات الأسعار التنافسية وتنفيذ فائق السرعة. حمل تطبيق CFI اليوم من أبل ستور أو جوجل بلاي وابدأ التداول. CFI Financial Markets LLC هي شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في الإمارات. التداول ينطوي على مخاطر عالية. في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة. تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.

0: شباب وين وصلنا في التارجت هالشهر؟
1: باقي وايد على المول. وين وصلنا؟
2: بحميد الحين اقدر اسوي برزنتيشن كامل بالاي اي. شوف وين وصلنا.
3: عالم في برنامج وبرنامج يحتوي العالم.
4: جولة في كل أرجاء الحياة، نرسم فيها البسمة ونفسر فيها الكلمة ونتعرف فيها على الهبة.
3: تبتدي بالعربي وما تنتهي عند الأبديت.
4: وين وصلنا مع مريم الجسمي وسعد عبد الله من الاثنين لين الجمعة من 5 لين 8 المساء على الخليجية 1009.

0: مراحل الطرب مع جلسات
1: النداء الأخير. أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: أجراس المدارس ردت الدق مرة ثانية. الخليجية 1009 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وفي كل زيارة بنوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة إلى سماعات الخليجية 1009 اللاسلكية وهدايا كثيرة. وبعد عندنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم الحين عبر موقع الخليجية 1009.ae، ممكن نكون قريبا عن بوابة مدرستكم ونفاجئكم انتو وزملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، جود سول فودز، أقلام جي جيز، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بانك.

0: على خطى محمد بن راشد حمدان بن محمد.
1: حمدان بن محمد
0: 20 عاما لأجل الوطن يبني ويساند.
2: أشكر صاحب اسمه الشيخ محمد بن راشد على الثقة الغالية. أنا أتوقع الإنسان دائما، أنا أتعلم هذا الشيء من الوالد. الإنسان دائما لما بيكون مستعد ناضج وعنده طموح ما شيء يصعب عليه في الحياة.
0: 20 عاما والمسيرة مستمرة بسواعد المخلصين وبرؤية القائد الأول في كل الميادين.
3: 1009

0: الخليجية.
1: وتغير طباعك عليك سيدة الغيب.
2: تبهر سفينة دولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخلايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي يدك تطوله يا حمدان. احساسك يوافق بانك تطوله.
4: سفينة احلامي عصامية اشراع بين البحر والشمس والغيمة وانا تبحر مثل دمعة محبنا في وداع ذاق المفارق بعد ما ذاق العنا والمنظر الجذاب يعطيك انطباع ان الطبيعة عندها حفلة غنى حفلة بدون آلات وبدون استماع نعيشها بإحساس وشعور وهنا.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
1: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقدا للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت الخليجية 1009 مع سكيبلي من راك بنك، وقد فتحنا لكم أبوابا جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و 100,000 درهم بانتظاركم. تفضلوا بزيارة 1009.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على الخليجية 1009.
2: الخليجية جيست في ضيافة الخليجية.

عاشوا عاشوا ربعي عاشوا. هدي عصور هدي وطي عصور هدي هدي عصور هدي هدي هدي يلا علي علي عصور علي عصور علي عصور علي عصور يلا يلا.

0: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
1: أنا أجيد تركيب الحروف الفصيحة
0: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
2: أنا دربي على العليا صنعته ومن راد العلا يصنع دروبه.
0: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
2: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
0: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
2: الشعر بحر له ممسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
0: مراحل عشناها مع جمهور فزاع بقصائد تملأ الأسماع وقوافي لا تخلو من الإمتاع. 20 عاما من العمل العام وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
2: أدريكم كنتم تبون أزيد وأنتم تستاهلون كثير.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وما زال الطقس حار ومشمس في العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 40، المنامة 33 41، الدوحة 33 44، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30 39، أما الكويت 33 40، وأخيرا الرياض 31 42.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: صفر واحد صفر صفر تسعة صفر تسعة.
1: الخليجية جيست في ضيافة الخليجية.

0: خليجيا جيست
1: في ضيافة الخليجية.
2: أشعار
0: أشعار على الخليجية.
2: على الخليجية.
3: قالوا الذهب أنتي، ومن قال شبه تشبيه ما يوفي مقامك، مقالة ما به ذهب ينبض حنان ومحبة، ما به ذهب في الكون هذا جماله، وانتي جمالك ألف سبحان ربه، سبحان من صور حلاه ودلاله، وعطاك عين تسلب العقل لبه، وعطاك قلب يا كثرها خصالة، قلبك نهر جاري وحلو مصبه، يسقي ضفافه من عذوبة زلاله، يلي ابتسامك هو دوى الهم وطبه، مثل السحر يشفي حزينا لجاله، يلي ابتسامك هو دوى الهم وطبه، مثل السحر يشفي عليلا لجاله، أنتي وش أنتي دانة في غبة، في وسط بحر فيك يا طيب فالة، وأنتي اللي لو تلمس جماد تنبه، ونحرك حسنك فلاه استحالة، يا عمة الروح اللي تنبض محبة، يا وجه نحتار الشعر في جماله، حتى القمر يا روحي لو بك تشبه، تبقينا الأجمل من طموح وخياله.
2: أشعار
0: أشعار على الخليجية.
2: على الخليجية.
4: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقدا للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت الخليجية 1009 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبوابا جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و 100,000 درهم بانتظاركم. تفضلوا بزيارة 1009 .ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي، وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على الخليجية 1009.
5: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: بودكاست استكانة.
1: تذكر موقف يمكن من أول دقيقة حسيت أن المشكلة ما كانت في البشر؟
2: حالات كثيرة. من الأسف في السنوات الأخيرة هذا التجميل والهوس في التجميل خرب طب الجلدي. الجلد فعلا المرآة الخارجية لداخل جسم الإنسان. عن طريق الجلد أقدر أتنبأ إذا هذا الشخص عنده مشكلة لا سمح الله بالكبد، إذا عنده مشكلة بالكلى، إذا عنده مشكلة في نقص الدم والحديد، فقط عن طريق النظر للأظافر. على سبيل المثال مريض الصدفية، صدفية بقع حمراء عليه قشور، لكن 30% من مرضى الصدفية ممكن يصابون بصدفية المفاصل. حبة صفرة صغيرة حوالين العين على طول أدري إن هذا الشخص عنده ارتفاع في الكوليسترول.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية. قريبا الخليجية. الخليجية.
0: اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
4: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.

0: الخليجية.
1: 20 عاما يحلق بفرق العمل إلى سماء المجد بسرعة واتزان. 20 عاما يبتكر يتابع يوجه يجتهد كغيث هتان، لأنه للعلا عنوان. حمدان بن محمد 20 عاما رئيسا للمجلس التنفيذي.
0: 1009

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجرب ريح المطر في كل ديرة.
2: لأن الحياة بلا مشاعر، خجولة.
3: أحمر الورد أجمل شي في البستان، بين صوت الطيور وخضر الأغصاني، والمشاعر لو تجرد من الإنسان كيف يعرف شعور أخوه الإنساني، والمحبة من الإيمان، والإيمان شي وسط الضمير وشي براني، وانت يا الإنسي يلي كنك من الجان، اختر الشكل الأول وافهم الثاني، لك سنة وانت لا راضي ولا زعلان، قصدك تذلني ولا تحداني، سامح الله سطوة رمشك الفتان، يوم خذني على غفلها ووداني، وسامح الله قلبي يوم شافك لان، لين حبك تمكن وسط وجداني، وسط وجداني اللي لك بنا وجدان، كلها تشتكي فرقاك وتعاني، انت جاني علي بالهجر والحرمان، والجروح الجروح أشكال والواني، جرح دمعته ما تنشاف بالأعيان، وجرح دمعته منظوره بالأعياني، وجرح مجراه مجرى الدم في الشريان، وجرح كنه طعون سيوف عدواني، وجرح يقتل شعور العاشق الولهان، لو بغيت أشرحه ما يقدر لساني، وجرح في الذاكرة ما يقبل النسيان، أتذكره دايم رغم نسياني، آه يا مكثر جروحي لكن غلطان، كان ما تعرف المجنية من الجاني، كل إنسان يملك في الحياة إنسان من معاناته يقدره ويعاني، ودامها ما تسلي كثرة الخلان، خلهم في سلام وعيش وحداني، يا زمن لا توصي صاحبك حمدان، قبلك محمد المكتوم وصاني، صاحبك لا وقف يصهل صهيل حصان، يتحمل طعون فلان وفلاني، ومن يعامل جميل الناس بالنكران مستحيل احشمه لو هو من اخواني.
0: أشعار فزاع.

0: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات مع محطات رئيسية في قرية المعرفة بدبي ودبي مارينا وجي بي آر، إلى جانب الربط بالمترو إلى JLT، يوفر ترام دبي وسيلة مستدامة ومريحة للتنقل من وإلى المدرسة أو الجامعة. هيئة الطرق والمواصلات، معاً نمضي بدبي قدماً.

0: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
1: أنا أجيد ترتيب الحروف الفصيحة
0: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
2: أنا دربي على العليا صنعته ومراد العلا يصنع دروبه.
0: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
2: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
0: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
2: الشعر بحر له ممسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
0: مراحل عشناها مع جمهور فزاع بقصائد تملأ الأسماع وقوافي لا تخلو من الإمتاع. 20 عاما من العمل العام وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
2: أدريكم أنكم تبون أزيد وأنتم تستاهلون كثير.

0: ميدان الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: أحبها لي والبدو والشوق قتال، منهم يميني للزمان وشمالي. البدو يا أصل العرب قول وافعال، أهل المروة والكرم والنزالي. وأحب أرض تنبت سيوف ورجال، أرض عزيزة عن صروف الليالي. وأحب شيخ صادق بفعل وأقوال، الشيخ زايد هو زعيم الرجالي.
3: الشيخ زايد هو زعيم الرجالي،
2: زايد سجله بالمفاخر والأفعال. عند العرب معروف أول وتالي، وهو القنص والهجن وأكون خيال. وأسهر على فنجان بن وهالي، وأحب ظبي أكحل العين يفال. يشفيك شوفه من أريام الرمالي، وشقر طويل المعنق يشرح البال. له كل ما حان الهدد طاب فالي، في صحصح قفرة بها ليل معلال. في خايع ما فيه غير الغزالي، غير الغزالي. هناك تتجدد معاني وأمال، ورد خالي من همومي وسالي.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: أحلى طرب.
1: أبكي إذا غرد طائر على الأشجار.
2: جلسات على دنا.

0: الخليجية.
1: وتغير ضاعت علي سيدة الغي.
2: تم يرسلين الدولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه أخرايك. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي لك تطوله يا حمدان. احساسك يوافق بانك تطوله
4: فلسا. اشتقت يا وقتي الفاني الفترة صباي. سأمت منك ومن ايامك الجافية. ذكرت صبحي بطيشه وانبساطة مساي. وخن جروحي من فراقه ما هي شافية. جفاني الضحك بفراقه وطول جفاي. عن وصل ناس مشاعرها معي دافية. القلب يغرق جروحي ما يبين خفاي. لكنها في ملامح نظرتي طافية. أقول لا لا حد منكم يدور رجاي. أجبرني الوقت ردد لائي النافية. يوم البحر كنت أحسبه يوم طالعه ماي. قبل أسبحه واكتشف أسرارها الخافية. يوم إن صابع كفوفي أكثر من صدقاي قليل. لكن عيوني برضى غافية. لله معطي ولا تحسب يميني عطاي. وافي ولا قدم إلا مدة وافية. أنظر لقدام ما طالع بعيني وراي. أودع المقفية واستقبل اللافية. وابني بيوت الشعر واسس قواعد بناي. ما نيب من يبتلش بالوزن والقافية. وشب ناري وغيري يقتبس من سناي. ومد بالنور ناس النارهم طافية. واخدم بنفسي قبل لا يخدمون أخوياي. وأنا لو أشر تكون إشارتي كافية. ثنتين يقدر بها الإنسان يكسب رضاي. البسمة الصادقة والنية الصافية. وثنتين دايم تسبب في حياتي شقاي. دمع الفقارة وشكل قدامها الحافية. يلا عساني مجرب عند ربعي غلاي. وسالك الستر والتوفيق والعافية.
0: أشعار فزاع على

0: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
1: أنا أجيد ترتيب الحروف الفصيحة
0: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
2: أنا دربي على العليا صنعته ومراد العلا يصنع دروبه.
0: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
2: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
0: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
2: الشعر بحر له ممسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
0: مراحل عشناها مع جمهور فزاع بقصائد تملأ الأسماع وقوافي لا تخلو من الإمتاع. 20 عاما من العمل العام وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
2: أدريكم كم تبون أزيد وأنتوا تستاهلون كثير.

0: على الخليجية.
1: مثل عطرك، مثل عطرك قضيت أيامي في عمرك، مثل عطرك هذاك اللي تحبينه. نعم كنتي تحبيني، تحبي كل شي فيني. نعم كنت أشبه أيامك وناسب روعة أحلامك. مثل عطرك نثرت إحساسي في عمرك، وهذا اليوم أنا كلي زجاجة فارغة كانت تحت أمرك. مثل عطرك، مثل عطرك أنا كنت أغمرك إحساس، ومثله كنت أنا دايم هذاك الطيب الحساس. وكنتي فيني تتباهين مثل ما في شذا عطرك، تباهيتي أمام الناس. مثل عطرك تلاشى حبي في صدرك، وهذا اليوم أنا كلي زجاجة فارغة كانت تحت أمرك. مثل عطرك، مثل عطرك أنا ما أدري وش بكرة، بترميني أو أبقى بس للذكرى. ولكن الأكيد إنك مثل ما تعشقي غيري أكيد بتشتري غيره. مثل عطرك أنا لي قصة مع غدرك، وهذا اليوم أنا كلي زجاجة فارغة كانت تحت أمرك. مثل عطرك.
0: على الخليجية.

0: تدريجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزع هو قلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجلب ريح المطرب في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر خجولة.

0: يلي تمر عروق قلبي نظرتك وتلها، الله عليك من الحسد وهل الحسد والله لنا. الشيلة اللي فوق وجهك يا حبيبي شلها، خلي الخجل منك وسولف لي ما غير انت وانا. يلي تمر عروق قلبي نظرتك وتلها، الله عليك من الحسد وهل الحسد والله لنا. الشيلة اللي فوق وجهك يا حبيبي شلها، خلي الخجل منك وسولف لي ما غير انت وانا. سوالفك حلوة ومن زود الغلا ما ملها، الله من حرف تمكن في شفايفك ودنا. الى ثنيت رموشك اللي فوق خدك ظلها، يعكس تثناها تعالوا شوف قلبي لنثنا. ارسم لي اللهفة ودع نفسي تبرد غلها، مصيرنا نفنا وكم واحد من الدنيا فنا. لو قلت بأن الشمس تشبه طلتك في طلها، يوم اشرقت والورد متفتح وجاهز للجنا، أقدر أقول النور وجهك يوم تشرق ذلها. ميزك من سواك عنها في الشروق وفي السنا، القلب بعد كثار والعين الدموع تهلها. ليه الشقى ليه الزعل ليه التمسك بالعنا، اثنينهم حزن الحبايب مرها واحتلها. بعد المحبة والمودة والمواصل والهنا، ان قلت لي برجع عليها قلت روح وخلها. الامن ليس مستقر لا هناك ولا هنا، الضيقة اللي في صدر الرجال وش حلها، خصوصا ان كانت طموحاته طموحاتي انا.
1: أشعار فزاع.

0: دال الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا سحابة قدرها فوق السحاب، لا يصيبك باس يا بحر الندى، تحت غيثك كل أنواع الشراب، الحياة لأهلك وموت المن عدا، عذبه لجارك وللعادي عذاب، كم سقيت المعتدي طعم الردى، يا يد فيها الشجاعة ما تهاب، يا يد فيها الشجاعة ما تهاب، كل غالي لجلها يعلف فدا، تحملين الضر عنا والصعاب، وتدفعين الضيم لين آخر مدى، في سطور المجد خطيتي كتاب، كل حرف فيه بالعز ابتدى، كم مسحتي دمعة تشكي مصاب، كم رحمتي من له الضر اهددى، من كريم يملك قلوب ورقاب، كل صوت بعد صوته له صدى، تختلف الآراء على أمر السؤال، بس عنكم تتفق حتى العدا، أنت زائد أنت الأول والمجاب، وأنت الحامي إذا خوف بدأ، الشعر يرفع الذي ماله جناب، والشعر يخفض عزيز سيدا، بس مع زايد تلخبط في الحساب، لأن باسم الشعر عز وبفشدة لك تغني ليزينها الخضاب، ويعلك السالم على طول المدر.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: على الخليجية
1: وتغير طبعك علي سيدة الغيب.
2: تبهر سفينة دولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخلايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي لك تطوله يا حمدان. احساسك يوافق بانك تطوله.
4: يا شعر لو طال الزمن ما جفيناك، لو يختلط غث القصيد بسمينه، علاقتي يا أيها الشعر وياك كانت وما زالت علاقها متينة. لولاك ديوان العرب ما حفظناك من الضياع ومن عبث كاتبينه. ما زال للشعر وهلا لحظة إدراك تميز المبدع من مقلدينه. يا الشاعر المبدع ترى ما نطق فاك مردوده يأثر على سامعينه. اكتب بعقلك ما تكنها حناياك ولا تجيب إلا البيوت الثمينة. من يزرع الياسمين ما يحصد الراك أكيد ما يحصد سوى ياسمينة. ومدام سحبك يا شعر ناثره ماك عندي حديث للعقول الفطينة. درب النجاح اللي بداياته أشواك يفوز فيه اللي قوي يقينه. لا يلتفت فمهاترت كل شكاك وحذره من ضحكة مشجعينه. لو كثروا الأحباب منا ومناك لا يمكن يقارنهم بحاسدينه. ويلي تقفيت العباد اتقفاك واللي يهين النفس كلنا يهينه. والطيب الوافي لو انها من عداك لا تظلمه ظليمة الطيب شينه. ويلي تحسب الطيب في مد يمناك كم من بخيل كن يمينك يمينه. تعطي وهو يعطي مع ذا ومع ذاك والله يعلم بالنوايا الدفينة. المنطق الطيب من الرجل لا جاك تراه يكفي عن عطايا يدينه. وترى الكريم اللي لجيتها وإذا جاك يجذبك بخلاقه ولطفها ولينه. من كثر بره في المطاليق شرواك تحس كنهي بر في والدينه. ويا الغالي اللي تحسب إنه نسيناك عساك تنعم بالرضا والسكينة. أقنص بطيري كني أقنص لذكراك المفرحة لو كان نفسي حزينة. وارجع لضوضاء المدينة ولقياك أول ما يطريلي لجيت المدينة. ولولاك ما زاد الولع بي ولولاك والله لبيع الشوق مع بايعينه. طرى علي الشعر والشعر طراك أحس يوجد شي بينك وبينه.
0: شعار فزاع على الخ

0: ضياها، وعن برود العاطفة تدفى المشاعر من دفاها، غالية واغلى ولا من قبلها في القلب غالي، من يلوم أحمد إذا تعدى حدوده في غلاها. هي حياتي عايش منها وأنا لو قلت روحي، الصحيح أنه بدت روحي بها للجسم توحي، ما أبالغ لا ولا في حبها أرضي طموحي، هي رضا نفسي إذا ترضى ونطلب رضاها، من يلوم أحمد إذا تعدى حدوده في غلاها. وهي عيوني لي أشوف بها وهي بالعين صورة، وهي حقيقة ساكنة بالعين تحكمها الضرورة، البصر منها اكتسب للشوف والتمييز نوره، والجفون بلا تواجدها فلا يوجد غفاها، ومن يلوم أحمد إذا تعدى حدودها في غلاها، عشت فيها في فلا وجدانها وتعيش فيه، ساقي هيوفي لكل قطرة تورق مزهرية، لو أوزع من محبتها على الدنيا شوية كان غطى كل راضي الكون معالي، سماها ومن يلوم أحمد إذا تعدى حدودها في غلاها، لو يضيق الكون ألقى في ابتسامتها ملاذي، يا تباشير الغمام اللي يسوقها نود جاذي، انبغت عيني تخير تبغي هذه ولا هذه، ما أقول أني فداها إلا أنا فدوى ثراها، من يلوم أحمد إذا تعدى حدودها في غلاها. انحكت من صوتها كل الأحاسيس التجمع، وانسجم في جو يغشاني حنانه، واتسمع واتطمع للزيادة في حكاها، اتطمع لن أعذب من قصايدنا سوالفها وحكاها.
1: أشعار
2: على الخليجية،
1: على الخليجية.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر
1: وحب الفزعة وقلبي فزوع،
2: وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة.
1: لأن الحياة بلا مشاعر،
2: الحياة بلا مشاعر
1: خجولة. ياخر طموحاتي وذروة حنيني، تلبس على فالك وأنا بفالي أموت، أموت في اللبس الخفي المبيني والشعر لا منه تناثر على الكوت. ياخر طموحاتي وذروة حنيني، تلبس على فالك وأنا بفالي أموت، أموت في اللبس الخفي المبيني والشعر لا منه تناثر على الكوت. الصورة اللي بين خدك وبيني تقول يا السكر تعال المس التوت في عيونك اللي تحتها شامتيني. خل العرب في معركة عين جالوت، كل شيء يتمنى يشارك فيني، الأرض والأشجار والبحر والحوت. يا مبرأك يا مظلمك يا ظنيني، مضاع لك ضايع ولا فات لك فوت، اكسر رجال ان شاف حسنك يليني، ويبنت في جنبك تحول لطاغوت. خذني معك بلاك انا ما يبيني، يا شعر وراشد ويا سحر هاروت. هذه منياتي يا مبعثر سنيني، الود ودي نجتمع لو بتابوت، ودي احطك يا حبيبي في عيني وسكر عيوني عليك انت واموت، وادخل معك قبر الغرام الحزيني واسمع تناهيت المحبة بلا صوت.
0: أشعار فزاعة.

0: أنا ونيت يوم الليل دنا ونين اللي بعلاته حزينة أنا والله لو منت المظنة وتملك أني أهون
1: الخليجية 100% خليجية
2: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9
3: 0-9
2: الخليجية